تشوف قلت مش وقته مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته أنا مش قد الحب ولا قد أتعابه أي مين اللي جابه هالحب يلي مش وقته قالت ألو وك عم تسمعني

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: حولنا، فكيف نغض البصر عنها ونتناسى أن القبر آت لا محالة، وأن اليوم آت لا محالة. يا رب، تغرب الشمس ومعها نقضي يوما من حياتنا يتركنا بلا رجعة، فيه نور وظلمة. فاجعل يا رب كل أيامنا من النور، وامحو بالإيمان كل ظلمة. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربي تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الرياح، يا أرحم الراحمين. يا رب، أسألك باسمك الطاهر الطيب، باسمك المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. أسألك أن تهديني لطريقك، طريق الإيمان، وأن تباعد بيني وبين الشيطان. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا رحمن. قلبي بين إصبعيك الكريمتين، تقلبه كيف تشاء، فثبت قلبي على الإيمان. يا رب العالمين، اللهم استجب لدعائي يا أكرم الأكرمين يا رب.
1: الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

9 إلى 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

بتونس بيكي وكأنك من دمي على راحتي معاكي وكأنك أمي. عارفة مش عارف ليه

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل صباح اليوم صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين يعقبه جلسة مباحثة موسعة بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها السيد الرئيس تكريما لصاحب السمو الملكي. ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز أوجه العلاقة الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أهمية التعديلات المقترحة على القانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مشيرا إلى أن تلك التعديلات تهدف إلى إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع، ومؤكدا أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين في التغلب على تلك التحديات. وخلال متابعته لملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يطلع به المركز في دعم جهود الدولة نحو التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي وتعظيم الاستفادة من مواردها وأصولها، موجها بأهمية مواصلة استكمال الدراسات والتصورات الخاصة بمشروعات إعادة تخطيط واستخدام الأراضي وتحويل نتائج الدراسات إلى مشروعات فعلية تحقق عائدا اقتصاديا وتنمويا. اقتصاديا، رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بحث مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلاندي أوجه التعاون بين الجانبين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في المجالات محل الاهتمام المشترك. وقال ربيع إن قناة السويس مستمرة في أداء دورها كحلقة وصل أساسية بين الشرق والغرب وأحد دعائم استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الراهنة في المنطقة. ورياضيا، استاد السلام يستضيف في 5 مساء اليوم مواجهة وادي دجلة والمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 5 من الدوري المصري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
4: السلامة في العلامة.
0: اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.
5: صباح الخير، صباح الفل والهنا والسعادة على كل الصبحوية، وحلقة جديدة من صباحك ومطرحك على راديو 90-90 FM 3/15 سبتمبر 2026. يوم حلو على الجميع، درجة حرارته في القاهرة 36-23، اسكندرية 32-23، الإسماعيلية 37-24، العريش 33-22، شرم الشيخ 40-29، والغردقة 38-28. اهلا واهلا اهلا كمان بصحابنا اصدقاء يونس وزتون، وحلقه جديده هنبداها دلوقتي. ويلا بعتوا لنا اسامي الولاد والبنات الحلوين اللي رايحين المدرسه، الكبار يستنوا شويه بعد يونس وزتون وبعتوا، لكن دلوقتي الاسامي فقط للولاد والبنات الشطار جدا اللي بيسمعوا يونس وزتون.
6: ايوه انا

0: بيحبني
1: مجنون جدا زيتون
2: كولد طيب قوي.
3: صباح الخير يا أصدقائي الأعزاء، وأهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من يونس وزيتون.
1: مهم معايا بقى.
3: انت اخبارك ايه صحيح؟
1: لا يا حبيبي استنى،
3: طمني عليك
1: يا باشا استنى. انت ما عملتش الواجب من امبارح ليه؟
3: الهومورك
1: ما عملتش الهومورك ليه؟
3: الصراحة انا ما عملتوش بصراحة.
1: ليه؟
3: مشاغل.
1: وانت ايه يا اخويا اللي شغلك يا اخويا عن انك تعمل الواجب بتاعك؟
3: اصلا صراحة سهرت قدام فيلم كرتون جامد جدا احكيهولك.
1: لا ما تحكيليش. لا مش عايز اسمع حاجة. انا دلوقتي عندي مشكلة ان انت عندك واجب مطلوب منك وما عملتوش، وشوية وحضرتك رايح المدرسة كمان شوية هتروح تقول للميس ايه لما تقولك الواجب فين يا باشا؟ هترد تقول لها ايه؟
3: هي فين المشكلة؟ دي حاجة بسيطة خالص، هقول لها نسيت اجيب الكراسة من البيت.
1: امسك كداب. كداب؟ ايوه انت مش هتكذب
3: ليه؟
1: هو انت سؤال، هو انت الكراسة هتبقى معاك بتاعة الواجب موجودة ولا مش موجودة؟
3: لا هي موجودة.
1: يعني انت مجهزها في الشنطة؟
3: هي معايا في الشنطة.
1: وهتروح تقول لها ان هي مش معاك؟
3: ايوه عشان انا
1: ما عملتش. انت كداب.
3: ما انا ما عملتش الامور.
1: يبقى انا هتصل بيها دلوقتي اقول لها على فكرة زيتون ما عملش الواجب وجايب الكراسة، ولما يقولك انه ما جابش الكراسة وانه نسي الكراسة في البيت افتح الشنطة هتلاقيها ويطلع
3: تكدب. لا لا لا لا لا لا. أيوة. طب ليه كده يونس بقى؟ يعني غلطتي ان انا كنت صريح معاك.
1: تبقى صريح مع كله، تبقى صريح مع الناس كلها. مفيش حد بيكذب على واحد ويقول الحقيقة لواحد. اللي عنده شجاعة لازم يقول الحقيقة للكل. اولا انت غلطان من الاول اساسا انك سبت الواجب وما عملتوش وسهرت قدام التلفزيون او تابلت ولا بتتفرج على ايه وانت فاكر نفسك في الاجازة.
3: الوقت سرقني بس يا يونس.
1: لا ما انا ماليش دعوة بقى الوقت سرقك، انت بني ادم مش منظم يومك. ايوه ما انت لو منظم يومك بيبقى عندك وقت معين ان بتلعب وفي وقت للمذاكرة والهومورك والواجب بتاعك ده ما فيهوش كلام لازم يتعمل. والغلطة اللي بعد كده، بما ان انت غلطت غلطة اولانية عايز تحل الغلطة الاولانية بغلطة تانية انك تكذب.
3: وفعلا الكذب ده حاجة وحشة قوي.
1: ايوه لان انت كده كده انا هقول لها بص.
3: لا
1: ريح نفسك، انا هكلمها اقول لها. فانت من اصله كده بقى تروح كده تقول لها، تدخل لها كده تقول لها انا ما عملتش الواجب وانا غلطان.
3: يعني تفتكر ساعتها ممكن تسامحني؟
1: مانيش دعوة يا بتاعتها بقى. انت غلطان، انت ما عملتش الواجب تسامحك ليه؟
3: اقول لها ان الوقت سرقنا.
1: لا بقى
3: انا رايك احكي لها الفيلم الكرتون يمكن ساعتها تقول ولا مش هتعمل شيء. لا الفكره
1: انا عايز اشوفك وانت متعاقب. نفسي
3: ارجوك ايه
1: نفسي.
3: العقاب وحش.
1: بص انا التليفون معايا.
3: اكتر حاجه بتضايقني ان انا ببقى احراجي قدام زمايلي بيبصوا عليا يقول لي اقول
1: هي مس مين فيهم، منى ولا ياسمين ولا مس ليديا؟ مين فيهم؟
3: مس ياسمين.
1: طيب ادي رقمها اهو.
3: ايه ده؟ أيوة. وانت معاك ارقام الميسات كلها؟
1: مش بتابع معاهم
3: عشان اشوف. انا هقول لها ان انا ما عملتش الهومورك. ارجوك بقى ما تكلميها عشان ما
1: خلاص انا مش هكلمها طالما انت هتروح تعترف بخطأك. وتقول لنا وتقول لاصحابي انت اتعلمت ايه ومش هتعمل ايه تاني وتنصحهم.
3: خلاص يا اصحابي انا بعد كده هحاول ان انا اركز واعمل الهومورك بتاعي عشان ما اضطرش اني اكذب، عشان الكذب ده حاجه وحشه قوي قوي قوي يا اصحابي. ما حدش يكذب لا للكذب. كويس كده يا يونس؟
1: ايوه برافو.
3: خلاص
1: هكلمها برضو.
3: وما تنسوش يا اصحابي
1: قولوا لي
3: الشخصيات اللي موجوده على التيشيرت بتاع يونس كانت ايه عشان ليكوا جايزه جميله من يونس وزيتون.
1: هكلمها برضو.
4: صباح النور.
5: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء. السلامة في العلامة.
6: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: I don't know.
0: صباح الخير. صباحك ومتوحد راديو سعيد تسعيد. صباح الخير.

صباح الخير، صباح السعادة والفل على كل الحلوين اللي رايحين المدرسة الشطار جدا اللي سامعوا النهاردة يونس وزيتون. وأكيد اتعلمنا كلنا إن احنا نغلطش غلطة زيتون، ولازم نحل الواجب بتاعنا، لازم الهوم وورك يتحل، ولازم نبقى مركزين جدا ونتشغلش في حاجات خلاص ملهاش لازمة، لأن بدأنا المدرسة ولازم نبدأ الجد. ابعتولي يلا بابا وماما صور الولاد الحلوين النهاردة وهم رايحين المدرسة كده على صفحة كوكب يونس وزيتون على فيسبوك، ابعتولنا الصور كلها عشان ننزلها ونقول احلى سلام وتحيه لكل الولاد والبنات. مين بقى صبح علينا؟ كايلا صبحت علينا، مورين عماد وصباح الفل، يحيى احمد ورؤى احمد ويازن حسام في جريتكس وشاطر وصحي نشيط جدا. ماشي يا عم يازن يا جامد. في كمان ادهم وجود، احمد عبد السميع، ادم ياسر، صباح الفل يا دودو. كمان كارما وكندا الشهاوي، حبايبي صباحكم جميل، توصلوا المدرسه بالسلامه. اهلا واولاندا واليمار وايسل، توصلوا بالسلامه. ياسر وآدم هيثم وحاتم علاء. حاتم بقى ما بيحبش ياخد الأنسولين. لا احنا بص بقى، احنا عندنا حلقة أصلا اتكلمنا عن الموضوع ده ونتكلم تاني وتالت. انت لازم تاخد الدواء بتاعك، كل واحد فينا بيبقى تعبان لازم ليه معاد محدد يا حاتم يا صاحبي للدواء. وزيتون كمان بيقولك هو دلوقتي راح المدرسة، بس هو المرة اللي فاتت قال علشان كان صاحبه بياخد الدواء بتاع الأنسولين وكان منتظم فيه، وكان زيتون بيحييه تحية كبيرة. فيا حاتم أنا هستنى بابا وماما يبعتولي علشان إحنا كمان نحييك تحية كبيرة إنك مفيش حاجة اسمها ما بناخدش الدواء، لا إحنا لازم ناخد الدواء علشان نخف ونبقى حلوين وإنت جميل. ماشي يا حتوم، أنا مستني ماما وبابا يبعتولي بكرة. بشوي وكراس حبايبي صباح الفل، آسر وأسمى صباح الجمال، أنس وزين وجوليا ودانالا وصباحكم جميل، وحنين صباح الفل، ويا عم يونس وحشتيني وانتي وحشاني جدا، مالك ويحيى صباح الفل، توصل المدرسة بالسلامة. كمان صباح الفل خديجة، أحمد رايح المدرسة، صباح الفل يا ديجة. في كمان مين كمان معانا على واتساب راديو 9090، نور ونغم أسامة رايحين المدرسة، توصلوا بالسلامة. كرمة مصطفى صباح الفل يا كوكي. عم خالد بيصبح على زين وعلي وعمر هشام وتيم وليان وهيثم وملك ومالك محمد، توصلوا كلكم بألف سلامة. كمان سليم وداليا بيحبونا وبيحبوا زيتون وهو بيحبكوا جدا يا سولي ويا دودي. ياسين وابو ياسين صحيين عندهم نشاط ماشي. هيا بتصبح عليا ورايحه المدرسه. جدو مكرم بيصبح على برنادات ومينا رايحين الحضانه. لا ده برنادات مينا رايحه الحضانه. يا باري توصلي بالف سلامه وتفطري الفطار التمام الصحي الكويس. سليم احمد سالم اول يوم مدرسه، يا سولي توصل بالسلامه يا صاحبي. في كمان كده فيروز هشام كمان رايح المدرسة، وصوفيا بتصبح علينا، وأدهم ولوجين وكارما وباري وروز رايحين المدرسة، توصلوا بالسلامة. من على صفحة كوكب يونس وزيتون، مين من الولاد الحلوين برضو بابا وماما بعتوا أساميهم؟ ملك ويحيى ودارين وبيسان وزياد وفؤاد وليان ونور ونغم وركان وليام وآيلة وآسر وآمن، ومعنا زين وتمارا برضو رايحين المدرسة. كل الولاد والبنات اللي رايحين مدرسة دايما تبقوا شطار كده، وإحنا بنحييك وبنقول لكم صباح الخير. يونس وزيتون مغامرات يومية، ده بكلم بقى كل الكبار، بتكلم في حتة تعليمية تربوية وفي نفس الوقت ترفيهية للولاد، خلوهم دايما يسمعوها كل يوم من الساعة 7 بعد التتر بتاع البرنامج على طول، بدرناها شوية علشان كله يلحق يسمعها. كمان زيزي رايحة المدرسة، وسامبو بيصبح عليك ماشي، توصلوا بالسلامة. زيزي وصلت بالسلامة وسامبو توصل بالسلامة. محمود السنوسي ومجدي السنوسي وأدهم وعماد وعمار وعلي، كل دول رايحين المدرسة. بس كده، ربما ما يكونش يصير حد من الولاد والبنات الشطار.

صباح الخير، صباح الفل. انت معنا في صباحك ومطرحك على راديو 99 FM. موعدنا دايما من الحد للخميس من الساعة 7 للساعة 9 صباحا. شعرنا دايما اغاني وموسيقى بدون توقف.

0: صباح الفل من جديد، انتوا معنا في صباحكم مطرحات على راديو 99 اف ام. وتعالوا نروح لتقريرنا المروري السريع ونعرف طرقنا واخبار الطرق ايه علشان المدارس والولاد ان شاء الله وبساط المدارس توصلوا بالف سلامه. يا صابر صباح الفل.
1: صباح الورد يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك والساده المستمعين الكرام.
0: اخبارنا مروريا ايه في هذا اليوم؟
1: انا حابب اطمن سيادتك استاذ احمد والساده المستمعين الكرام ان محافظات الوادي البحري والابلي والطرق المؤديه اليه من الحركه المروريه فيها تعمل بشكل طبيعي. في نطاق المحافظات المدوره كمحافظه الالويه بدات تتفق بعض الكثافات في طريق الزراعة المتجه لمدخل شبرا الخيمه بيفضل محور بناء الحر. قطاعات الطرق الدائريه كثافات مرتفعه معنا النهارده، اعلى منطقه السلام والمرج واعلى مناطق المنيب عند منطقه القوس الغربي. بعض الكثافات ايضا اللي بدات تتفق في نطاق محافظه القاهره وخاصه في اعلى كبرى حدائق القبه واعلى كبرى حلمية الزيتون المتجه الى مناطق شرق القاهرة. اسرع طريق دلوقتي لمناطق او تحديدا لمناطق مدارس حدائق القبة، مناطق المطرية، مناطق سرايا القبة الامرية، هروح نستخدم كوبري سرايا القبة. اسرع طريق دلوقتي بعيدا عن زحمة طريق بلبيس عند منطقة استاد السلام هيكون طريق العبور اللي رايح لمنطقة جامعات العبور والشروق و مناطق طريق مصر اسماعيل الصحراوي، هروح نستخدم محور سعد الدين الشاذلي او هروح نستخدم طريق العبور. اسرع طريق دلوقتي هيكون بعيد عن زحمه شارع المساق والمتجه لمناطق مدارس الحي السابع والحي السادس ومناطق المنهى، هروح نستخدم كوبري جاردينيا. اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل عن منطقه التجمع عند جمال عبد الناصر ومنطقه الفيوتشر بعض الكثافات المريه، هروح نستخدم النهارده المحور تحديدا منطقه المحور 90 الشمالي. اسرع طريق دلوقتي بالنسبه لمناطق مدارس 15 مايو حلوان وجامعه حلوان والمعصره، هروح نستخدم الاوتوستراد. اسرع طريق دلوقتي بالنسبه لمناطق السيده زينب ومدارس دار السلام ومناطق المنيل ومصر القديمه واستياوي ومناطق عبدين، هروح نستخدم النهارده كورنيش النيل. بالنسبه لمحافظه الجيزه اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل عن مناطق شارع فيصل ومدارس شارع الهرم، هيستخدم محور عمرو بن العاص. باقي الحركه المريه بصفه عامه داخل كافه المحافظات بتعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
0: شكرك يا صابر وصباحك جميل وزي العسل.
1: صباح الورد يا احمد، صباح الجمال.
0: لسه انتم معانا في صباحكم مطرحك على راديو 99 FM، معدة دايما من الحد للخميس من 7 ل 9 صباحا، اصاله اكتر.

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: وتيجي يا عم المدارس وتخلي لنا الفقرات الأولى تبقى الأخيرة والتانية تبقى التالتة عشان العم الزيتون، يعني إكسير السعادة معدها 7:10 بقت 8:15 أو التلت. الحقوا بقى ابعتوا لنا الأبراج بتاعتكم يلا على واتساب الراديو 99 حالا كده عشان نلحق البرج في الدرج. الفيلسوف اليوناني أبكيتيتوس اسمه كده، يعني هنحاول نقرا أبكيتيتوس. المهم يعني توس بقى ولا أي حاجة، بيقول لك إيه الراجل ده الفيلسوف ده بعد بحث طويل دماغه وجهته وتفكيره كده انه يكون حاجة اسمها فن العيش او فن العيش، بتتكون من 5 قواعد هو شايف لو الواحد طبقها في حياته هيبقى سعيد على طول. تعالوا ناخد القواعد بتاع أبكيتيتوس. هلو فاكرين أبكيتيتوس؟ لازم تقدر تميز بين اللي تقدر تسيطر عليه واللي ما تقدرش، واللي في امكانك تسيطر عليه واللي ما في امكانكش، سواء في حياتك او في البيئة اللي حواليك، وتقدر تتكيف مع اي متغيرات تحصل حواليك، وقتها توصل للسلام الداخلي والانفعالات كلها تكون في مكانها الصح. قالك ان العلماء قالوا ان الخطوة دي بتساعد على التخلص من القلق والتفكير الاوفر اللي ملوش اي لزوم واللي بيستنفذ طاقة البني ادم. القاعدة التانية حاجة اسمها، هو اطلق عليها تطوير السعادة الداخلية، بمعنى ان احنا ما نخليش اعجاب الاخرين بينا وبافعالنا هو مصدر سعادتنا ولا مصدر ثقتنا بنفسنا. السعادة الحقيقية لازم تكون من جوه واحد، جوه كل واحد فينا، من غير ما يكون اراء الناس هي اللي بتشكلها. وفي نفس الوقت ما ينفعش نلوم الناس على اخطائنا اللي احنا عملناها، ولا نفضل نلوم في نفسنا حتى، لان حسب وجهة نظر أبكيتيتوس اللوم بيؤدي لانهيار العلاقات الاجتماعية لما نوجهه للناس، وبيؤدي لفقدان الثقة بالنفس لما نوجهه لنفسنا. ما تلومش بقى، لا تلوم نفسك ولا تلوم غيرك ولا تلوم اي حاجة خلاص. قاعدة رقم 3 عند الأستاذ والفيلسوف أبكيتيتوس، بيقولك استفيد من كل تجربة بتمر بيها، حلوة مش تمام، وحشة سخيفة، أكيد هتطلع منها بنقطة كده تقف عندها. النقطة دي ممكن تكون الحتة دي أنا ما ينفعش أقرب منها تاني، الحتة دي مؤذية مؤلمة، لا الحتة دي تستاهل إن أنا أجرب تاني وتالت وعاشر وأوصل. بيقولك التجربة الصعبة بتخليك تعرف أنت شديد وقوي فين وضعيف فين. القاعدة رقم 4 بيقول لك مارس الطمأنينة والهدوء، حاول تبعد عن الشعور بالغضب على قد ما تقدر علشان ما تخسرش سعادتك، مش قصة تخسر حد. بيقول لك الموضوع ده بيتم ببطء شديد وهتتعود عليه ببطء، ولكن هيحصل مرة في التانية هتوصل انك ما تتعصبش بسهولة. عارف لما تكون بتتعصب من بني ادم وعلى طول على طول، وبعد كده تبتدي تاخد يعني بلادة وتنح كده يا يونس، يعني مثلا خلاص انا اتعودت عليه من كده، يعني بيقولك هي كده بالظبط، زي ما بنتعود على بعض عيوب الناس اللي بنحبهم نتعود على بعض المشاكل اللي بتطلع مننا، يعني احنا مش كاملين، يعني كفاية جلد في نفسنا، يعني ما نتعصبش على الناس بس عمال على بطال. القاعدة الأخيرة بيقولك اتعامل مع الحياة إنها عزومة، اللي بتحط قدامك تفرح بيه وتاكله كده وتستمتع بيه، وما تبصش للي موجود في اطباق الناس التانية. لو شغلت نفسك باطباق الناس التانية وكل واحد محطوط قدامه ايه، على ما تيجي تبص في طبقك هتلاقي الوقت خلص. وفي النقطة دي الفيلسوف اليوناني قال كن ممتنا يأتيك الصبر، أسقط الحسد من نفسك، ولا تستعجل حدوث الأشياء، فحينما يأتي دورك ستنال حصتك من الطعام فتكن سعيدا. صباح الخير.

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: صباح الفل من جديد، انت معانا صباحك ومطرحك على راديو 90 افهم. ويا برج الجدي امسك لسانك بقى شويه وما تفضلش رايح جاي تقول اخبارك وجديدك للرايح واللي جاي. يا عم اتاكد الاول بس شويه يا جدي. طب الدلو بقى ما حدش عارف لك، انت حساس اوفر وبتتقمص بسرعه من اي كلمه، ولا بارد ولا متناهي البرود؟ وايه يا عم انت ما حدش ملكك ليه؟ ما تقول لنا انت مين فيهم. البرج في درج جاي يتخانق النهارده. الحوت بيقول لك لو حد عمل معاك حاجه حلوه واحده بتردها له 10 مرات بس، يا ويلو يا سواد ليلو لو فكر يعمل حاجة مش ألطف حاجة، انت عارف انت هتعمل فيه ايه. طب الحمال حاطط حاجة كده في دماغك ومش عايز تشلها من دماغك، وحاطط ان في حد يعني ضايقك او هيحاول يضايقك، فانت بتمخمخ له من دلوقتي. طب لما يضايقك انت قاري المستقبل ازاي بس؟ تمام. طب الطور في اصرار رهيب انك تمشي كلامك وتنفذ اللي في دماغك وانت عارف انه غلط، وانت متاكد انك غلط. نكهدي نكهدي قوي ليه مؤخرا يعني؟ الجوزاء موضوع الثقه بالنفس حلو وجميل وكلام ما فيهوش اي تلت التلاته كام زي ما بيقولوا، بس يعني مش شايف انها فلتت منا، افورت منا شويه؟ طب يعني اهدى على نفسك يا جوزاء شويه كده اليومين دول. السرطان اليوم جميل وكل حاجة فيه بتمشي بسهولة وسلاسة، انت بقى ساعات تقوم طالبة معاك لا يمشي بسهولة وسلاسة ليه؟ ده نعمل خناقة وانا لأي حاجة عشان ساعات كده ببقى عايز اطلع الطاقة اللي عندي. طب ايه نزل بقى ايه؟ يا عم نزل بقى ايه؟ نروح للأسد وخناقات البرج في الدرج النهاردة جاي يتخانق. يقولك اللي يعاند معاك يعيني عليه، انت شخص ما ينفعش تتعاند، وفكرة ان انا هوصل معاك ان انا اقنعك دي من تاسع المستحيلات. يعني احنا نقول للناس اللي بيتعاملوا معاك عشان انت الامل اليومين دول مفقود فيك يا اسد في موضوع العند. طب العذراء حالة من الانسجام والروقان وطالبة نعيش مود من الهدوء الاوفر، وانت وراك بدل الحاجة مليون حاجة. هو ده اسمه ايه يعني؟ مرحبا بفن اللامبالاة. الميزان ما بتحبش المشاكل والزن ووجع الدماغ. طب ليه انت يعني ما بتحبهمش يحصلوا معاك وساعات بتتفنن انك توجع دماغ الناس وتبقى مبسوط كده واقف في زاويه تضحك؟ ليه كيفك كده يعني؟ طب بيقولك العقرب ما بتحبش تبرر موقفك في حاجه انت عملتها سواء بقصد او بدون قصد، وبيبقى على لسانك كلمه عايز تقولها في الاخر انا كده، واللي مش عاجبه يولع. اليومين دول شكل المود ألف في الحتة دي معاك يا عقرب. طب القوس يقولك برضو خناقة معاك انت، بيقولك على فكرة مش لازم يكون رأينا صح على طول الطريق، يعني ما تدي نفسك فرصة يا عم تسمع الناس شوية يا عم. الله، هو في ايه؟ هو انت مفيش حد عارف يسكتك شوية ولا ايه؟ طب العيد ميلاده من النهارده بقى، دول هنتعامل معاهم بحب شويه. بيقول لك ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص فرفوش جدا، حبوب جدا، عايز يرضي كل الناس وعايز يفرح كل الناس، هو ده ما بيقدرش يعمله بس بيحاول على قد ما يقدر. اخر حاجه بيفكر فيها انه ينضبط في شغله. ماشي خلاص، قشط عليك. والنهارده برضو في مين بعتت لنا؟ كانت اعتقد سمر، وقالت عيد ميلادي النهارده. كل سنه وانت طيبه يا سمر وعيد ميلاد سعيد.
0: اقفل الشباك مع احمد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين يعقبه جلسة مباحثة موسعة بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها السيد الرئيس تكريما لصاحب السمو الملكي. ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز أوجه العلاقة الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع لمتابعة جهود تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور العديد من المسؤولين. وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما تحظى به منطقة الساحل الشمالي الغربي من اهتمام، والحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تنفيذ مخططات التنمية المتكاملة، وذلك سعيا لتعظيم الاستفادة من مختلف المقومات والإمكانات التي تزخر بها هذه المنطقة الواعدة. وزير النقل كامل الوزير قام بجولة تفقدية بمشروع مونوريل شرق النيل لمتابعة انتظام التشغيل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للركاب، والتأكد من جاهزية منظومة التشغيل وانتظامها بما يتناسب مع معدلات الإقبال المتوقعة خلال العام الدراسي الجديد. وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج مايا مرسي تشهد اليوم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعية الأهلية لموسم حج 1448 هجريا 2027 ميلاديا، وسيتم إعلان النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج. وزارة الصحة والسكان أطلقت ضمن مبادرات رئاسة 100 مليون صحة، وبالتعاون مع مبادرات عيون أطفالنا مسؤوليتنا، حملة توعية جديدة للكشف المبكر عن مشاكل الإبصار وضعف النظر لدى الأطفال تحت شعار عين طفلك بتساوي مستقبله. اقتصاديات المعرض الرئيسي أهل مدارس 2026 المقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر يواصل استقبال المواطنين، حيث يوفر المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والسلع والمنتجات. ورياضيا، مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة يعقد اجتماعا اليوم لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالاتحاد والمنتخبات الوطنية ومتابعة خطة العمل خلال الفترة المقبلة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
2: السلامة في العلامة.
3: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك، لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء، لو عربيتك جديدة يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية، لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة اكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
4: وانا في الموقع من الصبح وبرور تراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف بربش بعنيا، وعملت

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: صباح الخير على الراديو 90-90.

صباح الخير، صباح الفل من جديد. انتوا معانا في صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. النهارده عيد ميلاد الفنان اسماعيل ياسين، ذكرى ميلاد الجميل الجميل ابو ضحكه جنان اسماعيل ياسين. يعني اسماعيل ياسين لو اتكلمنا عنه، يعني هذا الفنان العظيم اللي مجرد ما تشوف يعني طلت وشه الحلوه تتبسط. يعني هو ربنا يعني مديله مصروف له كده زي ما بيقولوا من القبول الكثير والكثير. يعني لو جيت تتكلم عن الملامح اي حد يقول لك يعني ما يعرفش اسماعيل ياسين، يقول لك ايه يا عم ده يا عم. لكن انت عشان انت حافظ اسماعيل ياسين وتربينا على افلام اسماعيل ياسين وبنحب اسماعيل ياسين وبنعشق اسماعيل ياسين، فده مجرد ما تشوف وشه وتسمع صوته انت لا ارادي كده زي ما بيقولوا كده بتبتهج وتسعد وتنشكح. يعني مثلا هقول لك حاجه، يعني اسماعيل ياسين حتى في الغنى والمونولوجات صوته مميز. يعني تعالى كده انت اول ما تسمع صوت اسماعيل ياسين دلوقتي اسمع يا عم.

النهاردة كمان ذكرى وفاة فنان الشعب سيد درويش، السيد درويش البحر من مواليد اسكندرية 17 مارس 1892. وفنان سيد درويش الحقيقة هي تاريخ عظيم جدا في الفن، وتتلمذ على ايدين الشيخ سلام حجازي والشيخ حسن الازهري، ودخل المعهد الديني في اسكندرية 1905، ومشوار طويل من الفن واتقان اصول العزف على العود وكتابة النوتة الموسيقية، ورحلات ما بين مصر للشام والأماكن كتير، والإسكندرانية يعني زي ما يقولوا فخر إسكندرية. النهاردة يعني عندنا ذكرى ميلاد اتنين من العظماء. لو اتكلمنا عن إسماعيل ياسين تاني، إسماعيل ياسين مواليد 1912 من مواليد السويس، وجي القاهرة في بداية الثلاثينات بعد إفلاس والده. والد إسماعيل ياسين كان تاجر ذهب، فيعني النهاردة بنتكلم عن اتنين من أجمل ما يكون، كل واحد مبدع في حتته وكل واحد ساب بصمة عظيمة جداً.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.
3: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
4: نردين ونورين دول هم اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
3: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
4: يكفيني من مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
3: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
5: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

أغاني ومزيكا مختارة جدا تسمعها بس معايا في صباحك ومطرحك على الراديو 90.9.

صباح الخير الجديد، صباحكم مطرحك على راديو 90 90 اف ام. يرحب بكم في هذه الساعه والساعه الثانيه، احنا في الساعه الثانيه الحقيقه. طب عايز اقول حاجه بقى، المدارس خلاص بقى بدات ودخلنا في المعمعه بقى من بدري، وحبينا نفكر كل ام بتسمعنا دلوقتي بجروب واتساب الموميز اللي بيجمع الامهات كلها في الفصل كله، واحيانا بيبقى في جروب تاني مجمع فصول المدرسه كلها اللي في نفس المرحله. والحقيقه الامهات زي ما بيقولوا في بعض الجروبات بيكونوا انواع. تعالي شوفي سيدتي واستاذتي وجميلتي، انت مين في دول؟ وبصراحه اعترفي قولي انا دي، من غير بقى ايه يعني، او ممكن تختاري نوعين ثلاثه تقولي انا من كل نوع شويه. نبدا على الاولى، مامي اللي ماسكه قسم العلاقات العامه، دي بقى البي ار بتاعت الجروب. من اول ما تفتح عينيها الصبح تدخل على الجروب وتبعت صور مكتوب عليها صباحكم خير او حاجه زي ما اشراقه يوم جديد، اتمنى لكل احبائي الصحه والسعاده، وفي كل مناسبه وكل اجازه رسميه تلاقيها بقى تتعيد على الكل، وقلوب قلوب قلوب مغرقه الجروب من اوله لاخره. عندك بقى ماما المتوتره، دي انا اتدلقت دي بيبقى ابنها في جرين وان الحقيقة، وتلاقيها بعتة في الجروب يا جماعة هنعمل ايه في الثانوية العامة. يا حاجة انتوا هتدخلوهم ثانوية عامة ولا بكالوريا ولا اي جي بقى؟ انا بفكر في الامريكان دبلومة، ايه رأيكم؟ طب لو ثانوية عامة ادخلوا علم ولا ادبي؟ فتلاقي الامهات التانيين في حالة صمت كده، وكل عايز يقولها اهدي يا ماما، اهدي يا حبيبتي، يعني بودي لسه ما دخلش حاجة خالص. في بقى ماما اللي قلبها كبير، اولا هتلاقي بعت اي حاجه في الجروب، انت بتبعتي اي حاجه مالك ايه اللي مزعلك بس، لا طريقه الكلام في حاجه مضايقاكي، ولو في صوره او حاجه وشك مخطوف وخاسه مين اللي مضايقك؟ بمودي اللي مضايقك يبقى بمودي. دي بقى اللي قلبها كبير. عندك مامي المتفائله، ودي مامي جميله جدا ويا رب يزيد منها. دي تلاقيها مع اي قرار جديد يحصل في المدرسه تقول انا متفائله يا جماعه بالنظام الجديد ده جدا، يعني بيدو هيطلع الاول على الكره الارضيه ان شاء الله بسبب النظام الجديد. انت مش متخيلين القرار الجديد فرق في حياته ازاي، ده عمل الهوم ورك امبارح في 5 ساعات بس. تبقى عايز تقول لها هو انت تقربي للمديره تقربي للمدير، يعني كل حاجه بيقولوها انت متفائله بيها يا رب ياخد يا رب على طول. عندك بقى ماما العصبيه في الجروب، دي بقى ما بتشوفهاش في الجروب غير لما بتدخل تزعق، هي بتتخانق بس وبتزعق بس، كل مهمتها تدخل تزعق وتمشي وترمي كلمتين وتتخانق وتمشي. مش الاسلوب ده يا جماعه، كل يوم الباص بيتاخر دقيقه ونص على الولد، او ما ينفعش كده يا جماعه، انا كل يوم التاني بروح اتخانق في المدرسه علشان مش عارفة يقعد في المكان الفلاني وخلافه. وهي بتدخل واهم حاجة انا مش عارفة انتوا ساكتين على المهزلة دي ازاي يا جماعة، لازم يبقى فيه يا جماعة يا جماعة على طول. في بقى الرايقة، دي بقى نسمة ما بتحسوش بيها في الجروب غير مرتين في السنة، وفي الغالب المرتين دول بيكونوا قبل الامتحانات، وبتسأل سؤال واحد ما بيتغيرش، في جديد يا جماعة؟ بتحط سؤال مرة في اول السنة ومرة في اخر السنة. عندنا بقى المفتش كولومبو، هو كولومبو عشان بس احنا كولومبو هو اللي بوظ التفكير عندنا، هو الاصل كولومبو. دي مسؤولة الامن في الجروب، دي بتفضل تحقق ورا كل حاجة لحد ما توصل لحل، وتبدأ تستجوب في باقي الامهات في الجروب هو حصل ايه؟ ممكن تقوليلي طب استني قولي حضرتك الاول وبعد كده نروح بقى، يعني بتستجوب مين اللي اخد القلم بتاع ابني في البريك مثلا، ومين اللي استلف منه علبة الالوان وما رجعهاش، الولد رجع زعلان النهاردة، وتفضل تعمل تحقيق مع الأمهات، فيبقى حد عايز يقولها طب والله لجيب له 50 علبة بس اسكتي. في بقى ماما وكالة الأنباء المتنقلة، دايما تدخل تقول لكم عرفتوا مش فلان قالوا للفصل التاني عشان بيشتكي من فلانة أو مس مش عارف ايه ما بيفهمش منها كويس، عرفتوا مش المدرسة السنة الجاية هتزود علينا المصاريف واحنا لسه بنبدأ، عرفتوا في رحلة للخميس الجاي. الحقيقة لكل الأمهات الجميلات اللي شايلين الهم والله العظيم بجد، يعني نهزر معاك ونهزر وتريقة على نفسنا الحقيقة،

درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36-23، اسكندرية 32-23، الإسماعيلية 37-24، العريش 33-22، شرم الشيخ والغردقة 40-29. النهاردة زي ما قلنا ذكرى ميلاد النجم إسماعيل ياسين وذكرى رحيل فنان الشعر سيد درويش. طب النهاردة كمان ذكرى ميلاد أشهر كاتبة للروايات البوليسية في العالم، الإنجليزية أجاثا كريستي. هي من مواليد 1890 وتوفيت 12 يناير 1976. من الحاجات اللي ممكن كتير منا ما يعرفهاش إنها مش بس كانت بتكتب روايات بوليسية قوية جدا، بس روايات كتبت كمان رومانسي تحت اسم مستعار مش اسمها، علشان كانت هي عارفة إن الناس حبتها في البوليسي، فبدأت تكتب رومانسي باسم تاني خالص اسمه ماري ويست. رواياتها البوليسية ترجمت لأكتر من 103 لغة، اتباع منها أكتر من 1,000,000,000 نسخة حول العالم. فلما تلاقي رواية رومانسية لماري ويست تعرف ان هي في الأصل أجاثا كريستي.

0: اسمع أجمد أغاني وبس.
1: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
2: وقبل ما نمشي خلينا نقول البرج في الدرج بيقول ايه النهارده. ركز معايا يا برج الجدي، مطلوب منا نمسك لسانا شويه وما نفضلش رايحين جايين نتكلم عن حاجه حصلت وحاجه جديده للي رايح واللي جاي. خليها تتعرف من بره، الدلو محدش عارف لك. هو انت شخصيه حساسه زياده عن اللزوم وقمص سريعا من اي كلمه، ولا شخص عندك شويه يعني انت كول، مش هنقول برود، لا انت كول ولا متناهي موضوع الهدوء؟ انت متقلب في الحته دي، لان انت ساعات بتبقى كده جدا وساعات بتبقى كده جدا يا دلو. الحوت من احلى مميزاتك، لو حد عمل معاك حاجه حلوه بتردها له 10 مرات، استمر. الحمل حاطط في دماغك اليومين دول حاجه وعمال تخطط لها وتهندس لها وتمخمخ لها بمزاج، يا رب تطلع احسن بكتير من خيالك يا حمل. الطور عندنا اصرار رهيب ان احنا نمشي كلامنا وننفذ اللي في دماغنا عشان مقتنعين 100% اننا صح. طب انا بقول ربنا يستر. الجوزاء حافظ على ثقتك في نفسك واطرد الافكار اللي مش الطف حاجه اللي عماله تجيلك دي ملهاش لزوم. السرطان يومك حلو يا رب وكل حاجه فيه هتمشي حلوه يا عم وسلاسه كده، وهتخلص حاجات وراك من غير ما تحس باي ضغط، قول امين. طب الاسد، انت ما بتحبش حد عندك وفي نفس الوقت انت عنيد ودماغك انشف من الحجر، اتنزل شويه علشان برضو الحياه وين وين رايحه جايه بينا. اما العذراء فعندك حاله من الانسجام والروقان وطالبه معاك تعيش مود في الهدوء والرومانسيه. اسيدي اسيدي. اما الميزان فانت بطبعك ما بتحبش المشاكل والزن والزنانين ووجع الدماغ، فاللي هيزن النهارده انا لازم اقول له ارجوك انا في وضع طيران. العقرب شكلك محتاج تبرر موقف في حاجة انت عملتها، سواء السؤال انت عملتها بقصد ولا بدون قصد يا عقرب. سواء في الحالتين انت هتبرر وتقول ما كانش قصدي وما كانش المقصود كده خالص، او لو غلطان قول انا اسف. بسيطة جدا، كلمتين بس اسهل من السهولة. اخيرا القوس، مش دايما رأينا بيكون صح، احنا محتاجين نسمع اراء اكتر ونسمع من هنا ومن هنا. مش هقولك رأيك غلط، بس محتاج اراء تكمل على رأيك عشان تخرج برأي حلو. يا حلو انت يا حلو. واخيرا العيد ميلادهم النهاردة 15/9، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد، شخص محبوب من كل اللي حواليه ودايما بيحبوا يستشيروه وياخدوا رأيه في كل حاجة تخصهم، فرفوش جدا عايز يرضي كل الناس ويفرح كل الناس، ودي حاجة يا ربنا يديمها عليك يا صديقي. خلصت حلقتنا النهاردة من صباحكم مطرحك على راديو 90 اف ام. صباحكم جميل وزي الفل يا فل يا فل. دقايق وهتبقى معاك الدقيقة الاولى يعني بداية الساعة مع وفاء شهبور، وبعد كده فادي وعبير، ولسه الصبح حلقة حلوة جدا من 9 ل 10.
3: الو، انا قصتي بدأت من في واحد بشوفه كل يوم، مش عارفة بيبقى قريب مني لكن بحس انه مش حاسس بيا. بتفتكر ان الحنين اللي جوايا ده ما بيخلص؟

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين، يعقبه جلسة مباحثة موسعة بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها السيد الرئيس تكريما صاحب السمو الملكي. ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز أوجه العلاقة الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع لمتابعة جهود تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور العديد من المسؤولين. وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما تحظى به منطقة الساحل الشمالي الغربي من اهتمام، والحرص على تنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنفيذ مخططات تنمية متكاملة، وذلك سعيا لتعظيم الاستفادة من مختلف المقومات والإمكانات التي تزخر بها هذه المنطقة الواعدة. وزير النقل كامل الوزير قام بجولة تفقدية بمشروع مونوريل الشرق النيل لمتابعة انتظام التشغيل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للركاب والتأكد من جاهزية منظومة التشغيل وانتظامها بما يتناسب مع معدلات الإقبال المتوقعة خلال العام الدراسي الجديد. وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج مايا مرسي تشهد اليوم إجراء القرعة الإلكترونية العالمية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1448 هجريا 2027 ميلاديا، وسيتم إعلان النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج. وزارة الصحة والسكان أطلقت ضمن مبادرة رئاسة 100 مليون صحة وبالتعاون مع مبادرة عيون أطفالنا مسؤوليتنا حملة توعية جديدة للكشف المبكر عن مشاكل الإبصار وضعف النظر لدى الأطفال تحت شعار عين طفلك تساوي مستقبله. مواطن فلسطيني استشهد وأصيب آخرون جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلية على منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة. اقتصاديا، المعرض الرئيسي أهل المدارس 2026 المقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر يواصل استقبال المواطنين، حيث يوفر المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والسلع والمنتجات. رياضيا، ضمن منافسات الدوري المصري يلتقي اليوم في الخامسة مساء بترول أسيوط مع مودرن سبورت ووادي دجلة مع المقاولين العرب، وفي الثامنة مساء الأهلي مع أبي قير للأسمدة والمصري مع الاتحاد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: يا صباح الفل على كل مستمعي الراديو 90 90، حلقه جديده من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي ولحد الساعه 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90، هواها مصري. صباح الفل عليك يا عبير.
2: صباح الفل يا فادي، صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم لذيذ وجميل ومليان حاجات كتير حلوه النهارده، يوم حلو وبدايه لذيذه لليوم.
1: كام حاجة كتير حلوة. كام حاجة؟ عد معايا.
2: مليون.
1: ادي واحد، ادي التانية، ادي التالتة.
2: مليون مليون. احنا لو قعدنا كده الصبح اول ما نصحى فكرنا في الحاجات اللي عندنا والنعم اللي عندنا، والله العظيم ما عشان لاقي لها اصلا يعني عدد كبير قوي.
1: صحيت اصلا كده في بداية اليوم وربنا ادالك فرصة جديدة، وان انت يعني بتاخد نفسك وانت مرتاح
2: وكل حاجة تمام. تيجي نلعب معهم لعبة سريعة؟
1: يلا.
2: كل حد دلوقتي بيسمعنا يقول لنا ثلاث حاجات كده وممتن ليها، شوف يومك هيفرق ازاي.
1: حاجة انت يعني مبسوط وبتقول عليها كده يعني
2: نعمة.
1: الحمد لله
2: من بساطتها عادي يعني في بساطة ان انت قمت وقفت على رجلك، لاكبر حاجة ان انت رايح شغل جديد مبسوط فيه او هتشتري حاجة نفسك فيها. فتلات حاجات كده قبل بقى ما نبتدي حلقة. طبعا جاي بيشكي رجع يحكي
1: النهاردة،
2: امال انت
1: هيشتكي وهيحكي
2: النهار.
1: سقف بقى اللي جاي
2: يشتكي
1: واللي هيحكي. لو انت اول مره تسمعنا الفقره دي بسيطه جدا، اي حاجه شغله بالك دلوقتي عايز حد تاني يفكر معاك، فمش هيبقى فادي وعبير خالص، احنا هنبقى حلقه الوصل فقط لا غير. هيبقى كل مستمع الراديو 90 90 لو مروا بنفس التجربه دي، التجربه دي من اول انك محتار ودماغك مشغوله انك تبدا دايت ولا لا، تاكل النهارده ايه، طب تغير شغلك تماما، شفت كارير تماما، ولا قرار بقى ليه علاقه بعلاقه كده بحاجه انت متردد فيها، فهتقول لنا وفادي وعبير هيساعدوك.
2: كل المواضيع معانا، واحنا يعني ايه بنحب قوي كده نعمل كاننا يعني عارف اللي هو احنا رايحين الشغل كلنا في العربيه وبنتكلم مع بعض. والاحلى بقى كمان ان في اراء كتير قوي من ناس مختلفه ممكن جدا تكون مرت بنفس اللي انت بتمر بيه ويساعدوك بشكل مختلف. تاني بنفكركم تقدروا تبعتوا لنا على الواتساب 010 490 90 4، او تكلمونا على 2 18 10 8 66. اول حاجه هنبتدي بيها حاجات انت ممتن جدا انها موجوده في حياتك واكتر حاجه بتفكر فيها.

وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011 B7819 06 2026.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني، كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: يعني بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90، عبير بسيوني وفادي ابراهيم، وبندردش معاك في اكتر من حاجه. لكن سالناك كده سريعا على اكتر 3 حاجات انت ممتن كده ومبسوط ان هي موجوده معاك وبتقول عليها يعني في بدايه اليوم الحمد لله وتشكر ربنا كده ان الحاجه دي موجوده معاك حتى لو حاجه بسيطه جدا. وكمان بقى بندردش في حاجات تانية.
2: مبسوطه جدا جدا ان المسجز كتير قوي الصراحه، وسعيده ان الناس واخده بالها من الحاجات الحلوه اللي في حياتها. في منى بتقول حبيت اصبح عليكم، اهم حاجه رحت البال وبعدها يجي اي حاجه. ده حقيقي الصراحه.
1: ميرنا من اسكندريه بتقول لنا صباح الفل، ممتنه لتلات حاجات واكتر كمان، لكن انا هقول 3. عيد ميلادي النهارده، كل سنه طيبه يا ميرنا.
2: انت طيبه
1: وعقبال مليون سنه. بتقول كمان وجود جوزي وماما في حياتي وشغلي. ماشي يعني صباح الفل عليكي، وان شاء الله يكون بدايه سنه حلوه كده عليكي.
2: نرمين كمان بتقول صباح الفل، وبتقول الصحه والستر والشغل. حلوة قوي طبعا.
1: في حبيت اصبح عليكم، اهم حاجه راحت البال بعدها اي حاجه تعدي. صح
2: ايوه طبعا، انا مقتنع بكده. انا لسه
1: اصلا بقول دلوقتي تجيب راحه مال، او راحت المال تجيب راحه بال، يعني لفها زي ما انت عايز.
2: راحت المال تجيب راحه بال
1: طبعا.
2: راحت المال
1: في ايه؟
2: انا بس انت
1: لو مرتاحه ماليا
2: هيبقى الشرط.
1: ممكن لا صح؟
2: لا طبعا.
1: طب راحت البال تجيب مال، ما تفكريش في المال مثلا.
2: انا بقى مقتنعه بوجهه النظر
1: صح؟
2: دي از لونج از طبعا ما عندكش حاجه كبيره، مش
1: فارق معاك بقى حاجه خلاص.
2: بدليل عارف ايه؟ بدليل كدا. ان في ناس كتير قوي حتى دلوقتي في فيديوهات كتير قوي على السوشيال ميديا بتجيب ناس بسطه جدا، وبتسالهم سبب السعاده بتاعتكم ايه.
1: تلاقي انه حاجه بسيطه جدا
2: جدا. يعني
1: مرتاح شويه
2: بالظبط،
1: بس عادي.
2: بس تعالوا والله نسال، يعني تعالى نفتح النقاش في الموضوع ده كده. انتوا طبعا بتقولوا لنا ايه اكتر حاجات شغله بالكم، ولكن خلينا نتكلم في الحته دي قوي. هل انتوا مقتنعين ان الفلوس، لان الحته دي كونتروفيرشال قوي، يعني ناس بتشوف انه لا طبعا الفلوس بتجيب راحه البال، وناس تانية بتشوف انه لا، يعني لو انا عندي
1: دوشه كتيره ومسؤوليات.
2: انا الصراحه انا والله مش مع خالص الفلوس الكتير. الفلوس كتير قوي دي،
1: انا بصراحه انا مش معايا فلوس كتير.
2: انا مش معايا، فما اعرفش.
1: اول ما يبقى معايا اتاكد وارجع اقول لك.
2: اقول لكم صح، خلاص اقنعتني جدا. اصل يمكن انا وهمه نفسي عشان معيش فلوس كتير.
1: يعني
2: عايش بالوهم. لا هو انا شايفه الصراحه انه بيزع على الشخص، بس بحس انه لو الموضوع ليه علاقه بالفلوس ما كناش نشوف ناس بجد بسطه جدا جدا وعايشين مبسوطين اكتر من ناس عايشه في قصور وفلل وحاجات خطيره. فحاسه صراحه مش شرط.
1: هما زي ما بتقال دايما، يعني بقى مش كلام حكم، هما ال 24 قيراط، انت بقى واخد ايه منهم، انت يعني ربنا على حسب يعني رزقك بايه.
2: حد بيقول اهو الصحه والمال، الصحه والعافيه اهم من المال.
1: المال اهم من الفلوس.
2: الصحة الصحة والعب. انت عارف ان انت بتقول كده، عارفين يا جماعة الصبح بيبقى دايما دماغك لسه
1: مشتغلتش.
2: مشتغلتش للاخر قوي. اكتر حد بيشغل دماغي الصبح للاخر وفادي، لان دايما بحس ان هو يقول حاجة مش حاجتين شبه بعض على الهواء، فانا هبقى اللي هو لازم افوق قوي، يعني لازم ابقى مركزة جدا جدا. وده اللي احنا بنعمله معاكم طول الحلقات، ان احنا نحاول نفوقكم ونصحصحكم تاني. بنفكركم تبعتوا لنا على 010-490-904 او تكلمونا على 2-18-10-866. تقولوا لنا كده تفكروا في ايه وشايفين ايه اهم، برضو المال ولا البال.
1: راحة البال بتيجي من الرضا، والله دي مسج
2: جدا، والله جدا جدا. انا مبسوطة بيكم يا اولاد جدا.

فأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجة. لا لا

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.
1: مرة تانية موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. مسجز كتيرة على رقم الواتساب، ممكن تبعتولنا على طول على 010-490-904. سمعنا بقى من اي مكان في مصر، بره مصر، شايفنا وسمعنا على 90 90.fm، ده الويب سايت بتاعنا، او تشوفنا كمان على الابليكيشن بتاعنا الراديو 90 90. يعني مش تبقى فكرة حلوة ان انت تشوفنا الصبح بس، تبقى
2: يعني بس تبقى تبسطوا، لان احنا في الاوف اير بيبقى في حركة بالايد

0: او من اليمن او من الامارات، مش عارف يعني. ابعت لنا بس، هو بي تايبنج او بيبعت لنا على الواتساب، ابعت لنا اسمك بس وقول لنا من اليمن. ماشي، صباح الفل عليك. بيقول العلاقه دايما متكامله ما بين الصحه يعني والمال، لكن الصحه تسبق المال في الاولويه، والصح ان انت تفكر وتشتغل علشان تكسب اكيد فلوس، لكن لا قدر الله لو في مرض او حاجه هيبقى الموضوع كله انك
1: صح
0: نفسك
1: جدا.
0: بس يعني تستعيد حاجه بسيطه من العافيه بتاعتك او من صحتك.
1: ده حقيقي. في حد باعت بيقول، نهى بتقول اهم حاجه عيلتي والعافيه والرياضه وراحه البال بتيجي من الرضا. فكره الرضا دي برضو على فكره حاجه مهمه قوي قوي، لان انت برضو لما تفكر يا فادي، عارف دلوقتي فكره ان احنا بقت حياتنا مفتوحه على بعض بشكل كبير قوي. فزمان لو كنت بتقارن نفسك بجارك اللي جنبك، دلوقتي انت بتقارن نفسك بالعالم كله من غير ما تحس. فانك تكون راضي باللي عندك دي بقت اعتقد عمله نادره جدا جدا. طب هقول لكم على حاجه، ودي من الحاجات اللي بحبها قوي، ايه رايكم بما ان احنا فتحنا كلام في الرضا، لو انت ما كنتش شخص راضي او ما كنتش فاهم معنى او اساس الرضا، ايه الموقف اللي حصل معاك خلاك
0: رجعك بقى للحته
1: بالزبط.
0: دي للمربع الصح بتاعها،
1: بالزبط.
0: انك تقدر قوي الحاجات البسيطه. بس برافو عليك، دايما بيحصل موقف او مطب معين كده في حياتك تلاقي ايه ده، انا فقت، انا
1: تمام،
0: رجعت انه في حاجه مهمه ما كنتش واخد بالي منها، ان انا لو رضيت بحالي
1: هبقى
0: تمام،
1: هبقى تمام بابسط الحاجات واكبر الحاجات. في لحظه ما كده، ما اعرفش دي بتيجي عند كل الناس امتى، في ناس بتحبها وفي ناس ما بتحبهاش، بس احساس اللي هو انا تمام، انا مش هموت على حاجه، عارف الاحساس ده فادي، اللي هو انا مش هموت على عربيه، انا مش هموت على شغلانه، انا تمام، انا راضي بكل حاجه هتجيلي، اكيد ربنا هيعمل لي اللي فيه الخير.
0: معايا موبايل بسيط،
1: حلو.
0: معايا احدث موبايل، معيش خالص،
1: انا تمام،
0: انا تمام عادي.
1: ده بقى بيجي بعد موقف تقيل حصل، او موقف حصل لحد قدامك، او حد تعب قدامك، او حد مرض قدامك، او حد فجاه ما بقاش موجود. فيعني عايزين نعرف المواقف اللي مش شرط تكون حصلت لكم انتوا بس، ممكن تكون حصلت لدايره قريبه منكم. ده بيأثر قوي، بيخلينا ناخد بالنا كده من ازاي الواحد بيفكر وازاي تفكيره بيختلف مع المواقف. تقدروا تبعتوا لنا على الواتساب 010 490 904، وتقدروا كمان تكلمونا على 2 18 10 8 66.
0: نشغل بقى حاجة كده ايه
1: عن الرضا
0: يعني،
1: ولا ايه؟
0: لا يعني مزيكا حلوة كده من
1: أنا أرجوك
0: ألبوم
1: بقى.
0: تمام الأخير، ونرجع
1: أرجوك.
0: نكمل مع بعض كلامنا في لسه الصبح، خليكم معانا.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسر انتل كور الترا الجديد من فروع تومي، وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16 420، تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 298 631 220.
2: نقطة واحدة مش هتكمل العلاج، لكن الاستمرارية بتعمل ده. علشان كده مستشفى 57357 سهلت طرق التبرع الشهري اللي تناسب إمكانياتك، أو تهدي جهاز طبي كصدقة جارية باسم حد غالي على قلبك مع إمكانية تقسيطه بشكل آمن على بياناتك الشخصية، وإمكانية إلغاء التبرع الشهري في أي وقت وبسهولة. جرعة العلاج بتكمل نقطة نقطة، تبرعك الشهري بيكمل رحلة العلاج شهر بشهر.
3: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.
4: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان جي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: نكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، عبير بسيوني وفادي ابراهيم، ومستنينكم على رقم الواتساب على 010 490 90 4.
2: طبعا احنا يعني معظم المسجز اللي بعتت تقيله الصراحة قوي على ان احنا نقولها الصبح، بس في مروة قالت حاجة الصراحة لذيذة، يعني قالت قصة فعلا مختلفة. بتقول انا مروة اتجوزت جوزي من 3-4 سنين، الدنيا كانت لذيذة، عايشين مع بعض كلنا البيتين جنب بعض، يعني بيتها هي وبيت العيلة بتاعته جنب بعض، وبعدين فجأة حماها تعب جدا وحصلت له مشكلة كبيرة في القولون، فمبقاش تقريبا بيقدر ياكل حاجة. فبتقول طبعا ساعتها اي حد طبيعي او منطقي ان هو يبقى حاسس انه انا خلاص، انا ازاي، انا مش عايش، انا بتقول بدأ يعمل حاجة غريبة جدا، كان بيجمعنا ويجيب كل انواع الاكل اللي هو مش عارف ياكلها وياكلها لنا.
1: ايه ده بقى، في ايه؟
2: علشان يحس ان
1: هم ده احساس من
2: أكلوا. هو هم مبسوطين فهو راضي. فبدا يشوف رضا من رضا اللي حواليه. فبتقول الموقف ده غير تفكيري تماما وخلاني احس ان الانسان جوهره ومعدنه بيبان في المواقف دي، وانه قد ايه الرضا بيجي مع الابتلاء. ودي حاجه حسستني بعد كده انه ما دام الصحه كويسه مفيش مشكله، وحتى لو ما بقتش كويسه فانا راضيه باي حاجه هتجيلي، لان فعلا الواحد ممكن يستمد الرضا من الناس اللي حواليه.
1: هو موقف يبان انه شويه المنطق فيه غريب يعني،
2: بس موقف يبين لك برضو قد ايه ان انت ممكن تكون بتحاول تكون احسن بانك تشوف اللي حواليك مبسوطين، تكون راضي بان انت حاسس انه طب انا مثلا مش هقدر اكل، بس انا قادر اجيب الاكل ده، قادر اكلهم، قادر اخد ثواب مثلا انا باكلهم. فدي حاجه من الحاجات اللذيذه قوي، يعني بصراحه من القصص الحلوه قوي اللي بعتت النهارده. في حد بيقول، احمد سامي بيقول صباح الفل عليكم، اهم حاجه في الدنيا الصحه بحكم شغلي كدكتور، في حاجات عمرها ما في حاجات عمرها ما تعوضها اي فلوس او اي حاجه في الدنيا. طبعا طبعا احنا رحنا خد بالك في الرضا جامد،
1: موضوع الفلوس اكتر يعني، لانه بيفضل جدل كده جوه دماغك من واحنا صغيرين، تفضل نفسي انا هبقى معايا فلوس كتير جدا، بس بتبقاش لما بتكبر شويه بتبدا تفكر طب ما انا معايا حاجات كتيره مهمه، مش هقول لك بقى اهم، مش هندخلها في مقارنه، بس مهمه برضو قوي.
2: صح. لا وبعدين انت بتكتشف برضو كل ما بتكبر ان انت يعني احتياجاتك من الدنيا كده في سن معين بيبقى كتير قوي، وعرفت تكتشف انه كل حاجه زي بعض.
1: انا راضي ببيت صغير بقى، بس بقى صغير عايز اكبر بيت، عايز معايا طيارات اشتريها، عايز يعني بنحلم دايما باحلام كبيره، والاحلام حلوه على فكره، مش لما بنكبر احلامنا بتصغر عشان بتلاقي ان الواقع صعب وخلاص
2: خالص. بس عارف بتبتدي تكتشف انه، عارف المقوله بتاعت الاحساس بالنعمه نعمه، اللي هو انت ممكن تبقى عندك كل حاجه تحس بيها، بس لو انت عندك نعمه بسيطه بتحبها او واخد بالك منها. برضو هي فكره تاخد بالك من ايه، يعني بحس للاسف وده غصب عننا كلنا، احنا عشان بنكون عارف دلوقتي تحس ان احنا اوبليجيتد نسافر اماكن معينه عشان نبقى كول، ناكل اكلات معينه عشان نبقى في الترند،
1: دايما عندك اللي هو لو ما عملتش ده انا ناقصني حاجه،
2: انا ناقصني شيء،
1: لو ما خرجتش الخروجه اللي هي فيها المكان الرهيب ده، انما لو انا اتمشيت شويه وعندنا في اماكن كتيره بقى النيل مثلا، مشيت على النيل او على كورنيش في اي بحر من البحور الحلوه
2: اصلا عندنا. لو نزلت دلوقتي على ممشى اهل مصر ونزلت اتمشيت هتلاقي الناس بجد شكلها مبسوط، يعني الناس مش شرط خالص ابقى قاعد في مكان فانسي
1: تماما،
2: بالظبط على حسب الناس اللي حواليك. الفكره كلها ان احنا بس طريقتنا في الانبساط والحاجات دي او حتى في الرضا اتلوثت، اللي هو
1: لو لقيت نانسي هبقى مبسوط،
2: لو لقيت نانسي
1: مش دوني فانسي
2: فانسي اوكي خلاص. لا بص كده احنا يعني كده اولا زي ما اتفقنا الفنان احمد سعد هو الوعيد اللي يقدر يقول النوعيه دي من الهزار،
1: مش هشغل نانسي هشغل راغب خلاص. تمام نسمع قلبي عشان نرجع نكمل مع بعض،
2: لو لسه موجودين ابعتوا لنا، لو لا خلاص
1: لسه لو يدي كملوا خلي بوله.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: يعني للأسف الوقت الحلو بيعدي معاكم بسرعة، ودايما موجودين مع بعض من الساعة 9 لحد الساعة 10. هنتقابل بكرة قبل دلوقتي بساعة. نشكر كل الناس اللي شاركت معنا في حلقتنا النهاردة، وأي حد بعت لنا رسالة، ويعني نعتذر لو في أي مسج ما قلناهاش
2: أو حاجة نقولها.
1: بكرة بقى موجودين مع بعض
2: بكرة من أول يوم، هنكون معاكم من الساعة 9 للساعة 10 على الراديو 90 90. يا رب نكون كنا ضيوف خفاف لزاز لطاف عليكم، نشوفكم على خير، ويبقى يوم جميل وحلو.
1: اغنيه كده تفوقنا جدا جدا في بدايه اليوم، نتاكد ان انت فوقت خلاص، الناس صاحيه من بدري، بس انت صح اكتر واكتر، وخليك دايما على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين يعقبه جلسة مباحثة موسعة بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها السيد الرئيس تكريما لصاحب السمو الملكي. ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمتابعة جهود تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور العديد من المسؤولين. وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما تحظى به منطقة الساحل الشمالي الغربي من اهتمام والحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تنفيذ مخططات تنمية متكاملة، وذلك سعيا لتعظيم الاستفادة من مختلف المقومات والإمكانات التي تذخر بها هذه المنطقة الواعدة. وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج مايا مرسي تشهد اليوم إجراء القرعة الإلكترونية العالمية لاختيار حجاج الجمعية الأهلية لموسم حج 1448 هجريا 2027 ميلاديا، وسيتم إعلان النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج. في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتطوير منظومة النقل البحري وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية ودعم قدرتها على خدمة حركة التجارة والصناعة واللوجستيات، أعلنت وزارة النقل ممثلة في شركة موانئ مصر البحرية بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من محطة البضائع العامة والصب بميناء السخنة، وذلك باستقبال أول سفينة بضائع عامة على أرصفة المحطة. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 78 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع، وذلك ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والتي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد بحث اليوم مع وزير الشؤون الاجتماعي والعمل اليمني مختار اليافعي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني وتأهيل العمالة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في تطوير السياسات وبرامج سوق العمل. جاء اللقاء على هامش فعاليات الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد 2008 يواجه نظيره الكونغولي في 5 مساء اليوم في أولى مواجهاته ببطولة إفريقيا تحت 18 عاما المقامة في أبيجان خلال الفترة من 15 حتى 22 من سبتمبر. ومن المقرر أن يلتقي المنتخب في ثاني مواجهاته بالبطولة الكاميرون في 3 الجمعة المقبلة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090

0: متجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90-90. حلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، وهنبتدي كلامنا مع حضراتكم النهاردة عن عمرو الجزار. عمرو الجزار الحقيقة يعني طبعا ربنا يشفيه ويعافيه، واحد من الشخصيات اللي الكل بيشهد ليها في النادي الأهلي بالأدب والاحترام والأخلاق. الناس كلها بتتكلم ان هو بني ادم محترف بالمعنى الحرفي للكلمه. حقيقة ان عمرو الجزار صادفه عدم توفيق كبير، يعني السنه اللي فاتت جيب رقم مادي كبير، وانتوا عارفين اي لعيب يعني بيروح الاهلي او الزمالك برقم ومقابل مادي بيبقى كبير بيحط عليه ضغط كبير قوي، يعني بيخلي اللعيب مضغوط والجمهور ضغطه والإعلام ضغطه والنادي مستني منه الكتير لأنه مدفوع فيه فلوس كتير وهكذا. جه مع يستروب، يستروب ما كانش مقتنع بيه، فعمر الجزار ما لعبش خالص، فده زود الضغوط. ليه؟ لأن انت النهاردة لما ما تلعبش وانت جاي بفلوس كتير، يعني انت يا عم طلعت صفقة مقلب ولا ايه؟ يعني انت طلعت صفقة في شنك، ده الراجل مش مقتنع بيك أصلاً ومش بيلعبك. فده زود الضغوط على مين؟ على عمرو الجزار. إلى أن جاء الحسين عموتة، وحسين عموتة في فترة إعداد في أسبانيا جرب كل اللعيبة، شاف كل اللعيبة، لأن عمرو الجزار بالبلدي كده على حسب ما بيتقال جوه النادي الأهلي بيموت نفسه في التدريبات، بيموت نفسه عشان يبقى ليه مكان أساسي جوه النادي الأهلي ويشيل كل الصورة الذهنية الخاطئة ويمحي كل الصورة الذهنية الخاطئة عنه ان هو صفقة غير جديرة بان هي تنتقل لنادي الاهلي وان هو ما يقدرش يلعب في الاهلي وان هو ما يقدرش يستحمل ضغوط الاهلي وهكذا. فعمر الجزار عمل فترة اعداد هيلة يعني بكلام وشهادة كل المتابعين في النادي الاهلي. زود بقى على النقطة دي نقطة تانية مهمة جدا ممكن ناس كتيرة تكون بتغفلها، وهي وائل جمعة. هتقولي طب ايه علاقة وائل جمعة مدير الكورة بعمر الجزار بالفنيات؟ اقول لك لان انت بتتكلم على واحد من افضل المدافعين اللي جم في تاريخ الاهلي ومنتخب مصر، هو الصخرة وائل جمعة. فالكابتن وائل جمعة شاف وحس قد ايه عمرو الجزار بيجتهد وبيعمل اللي عليه عشان يكون ليه مكانة ومكان جوه تشكيل الأهلي الأساسي، فابتدى يشتغل معاه بشكل نصايح وبشكل فردي إنه إزاي يطور من مستواه ويديله خبراته. ده غير أصلا الشغل بقى اللي كل اللعيبة بتاخده والاهتمام اللي كل اللعيبة بتاخده من الحسين عموتة من الجهاز الفني. بس ابتدى الكابتن وائل جمعة يدي لعمرو الجزار من خبراته. فده كل الخلاط بقى اللي احنا شفناه، اللي انا بتكلم فيه ده شفناه امتى؟ شفناه بقى في مع بداية ماتشات الدوري، دوري اور، شفنا ان عمرو الجزار مستواه بيعلى ماتش عن ماتش، وحاجة هنا لازم ندي له حقها فيها، ندي له حقه فيها، وهو حسين عموتة ان هو صبر عليه. يعني في اول ماتش قدام الشرقية امبي ناس كتير هجمت عمرو الجزار، بس الحسين عموتة صبر عليه، اداله تاني في زد، اداله تالت في سموحة، اداله رابع بعد كده في ماتش المقاولين اللي قدر ربنا سبحانه وتعالى فيه ان عمرو الجزار يتصاب، بعد ما كان كل الناس المتابعين اعلاميين محللين جمهور كل الناس ابتدت تقول لا ده عمرو الجزار مكسب، لا ده عمرو الجزار واحد من الناس يا جماعه اللي الاهلي كسبهم، ده عمرو الجزار واضح باين عليه كده يا جماعه هيغير الشكل والصوره اللي احنا كنا واخدينها عنه. فايه ف يعني ادوا عينيكوا لعمرو الجزار واهتموا بيه، وفعلا ابتدت الناس كلها تشيب بيه. مش بس كده، ده الجهاز الفني المنتخب مصر الكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن، الجهاز الفني المنتخب مصر تواصل مع عمرو الجزار عشان يكون موجود في التجمع اللي جاي، التجمع اللي هو هيكون من 21 سبتمبر ل 6 اكتوبر جوه التجمع ده هيبقى في عندك ثلاث ماتشات، ماتش مع جنوب السودان وماتش مع انجولا في التصفيات الافريقيه وماتش ودي مع جنوب افريقيا. فتخيل بقى انت في المنحنى التصاعدي ده فجاه سبحانه وتعالى ربنا بحكمته يقدر ان عمرو الجزار يجي له اصابه زي الرباط الصليبي في ماتش المقاولين. عندي قناعه، مش قناعه، عندي يقين ان قدر ربنا سبحانه وتعالى كله خير. واكم من مواقف في حياتنا الشخصيه وفي حياه ناس نعرفهم وفي حياه لعيبه كوره وفي حياه مشاهير كتير في مجالات كتير احنا نعرفهم، يظهر ليك ان الموقف اللي بيحصل لك او بيحصل لحد حواليك من قرايبك ولا اصحابك ولا حتى شخصيه عامه موقف سلبي، تلاقي ربك السميع العليم يشاء ان الموقف ده يكون موقف تيرنينج بوينت، نقطه تحول في حياه البني ادم ده الى حاجه في منتهى الايجابيه، حاجه في منتهى الحلاوه والجمال اللي في الدنيا. فحكمه ربنا دايما هي الخير، حتى لو لم تظهر لنا هذه الحكمه في وقتها، يعني حتى لو الحكمه دي انت ما قدرتش تستوعبها، وغالبا احنا بعقلنا ما بنقدرش نستوعبها وما بنشوفهاش لان قدره ربنا وحكمه ربنا اعلى من استيعابنا واعلى من قدرتنا على الاستيعاب، تمام. بس ساعات ربنا بيفتح لنا ونشوف الحكمه في ساعتها، واوقات ثانيه لا ما بنشوفهاش، بس عندنا يقين متصل بالله ان دايما بتبقى أقدار ربنا وقضاء ربنا هو الأفضل. فإن شاء الله عمرو ترجع بألف مليون سلامة، كسبت الفترة اللي فاتت دي أرضية ورصيد كبير عند جمهور الأهلي وعند جمهور مصر كله باحترامك وأدبك اللي الناس كلها بتشهد بيه، وكسبت كمان أرضية عند الجهاز الفني لمنتخب مصر والجهاز الفني للنادي الأهلي إن أنت لعيب وصفقة جيدة جدا يستطيع إن هم يعتمدوا عليها. يتبقى ان انت ان شاء الله ترجع بألف مليون سلامة عشان ترجع لمكانك بإذن الله في النادي الأهلي، وبأدائك المميز وبأخلاقك واحترافيتك ان شاء الله تقدر تلاقي مكان كمان في منتخب مصر، خاصة ان المكان ده يا جماعة مكان يعني شحيح قوي في مصر، يعني احنا بندور فيه بملقاط وبمنكاش على لعيبة كويسة، لان مركز المساك ده الموجود منه والموجود والمميز منه في هذا المكان قليل جدا جدا جدا. وبالتالي ان شاء الله يا عمرو ان شاء الله ترجع في اسرع وقت، الايام ما فيش اسرع منها، ترجع في اسرع وقت وتكمل المشوار المميز اللي انت ابتديته مع الاهلي الفتره اللي فاتت، وان شاء الله يكون كمان عندك احسن واحسن من كده. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
1: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع شرق اسيا وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايده زيرو مقدم وزيرو مصاريف وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 19928. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 756 902 207.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: زامبا زامبا.
1: بحماسنا حشكة من تلت الدنيا الأولى.
2: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
3: ورجعنا لكم مرة تانية كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. النهاردة عندنا أربع ماتشات في الجولة الخامسة، الجولة الأخيرة قبل التوقف الدولي القادم إن شاء الله. زي ما كنت لسه بقول لكم، التوقف الدولي هيكون من 21 سبتمبر ل 6 أكتوبر، توقف طويل. انتوا عارفين إن التوقف ده أصلا كان زمان، يعني السنة اللي فاتت مثلا كان توقفين، بس لما الفيفا لقى ان هما الفترة بتاعتهم قريبة من بعض راح دمجهم بفترة واحدة، عشان يعني بالنسبة للأندية كانوا بيشتكوا ان اللعيبة بتقعد تسافر كتير وتروح كتير وتروح للمنتخبها وترجع وبتاعهم، مش عايز يبوظ طبعا الحتة الاقتصادية والتسويقية عند الأندية في مختلف الدوريات، فراحوا دمجين، وطبعا عشان يسهلوا على اللعيبة برضو يعني، فراحوا دمجين الفترة دي. فعندنا دلوقتي فترة توقف كبيرة، يعني بتتكلم في حوالي 17 يوم بالنسبة للكابتن حسام حسن، اللي هو أصلا هيبقى في بعض اللعيبة هتنضم قبل كمان يوم 21، وبالتالي فترة كويسة إن شاء الله كابتن حسام يقدر إيه يشوف بقى المنتخب ويبتدي يعمل استعداداته للفترة اللي جاية. أنت عندك السنة اللي جاية أجندة قوية جدا، عندك كأس أمم وعندك ارتباطات كتيرة وتصفيات وغيره وغيره، وبالتأكيد هيبقى فيه دخول لدماء جديدة ودوري شغال، فأنت عايز تدي فرصة لناس جداد وتشوفهم في الماتشات، سواء بقى ماتشات التصفيات او الماتشات الودية، عشان تقدر تشوف الناس ديها يعني هتقدر تستحمل الضغوط بتاعت الماتشات الدولية ولا لا. لان برضو زي ما انتوا عارفين في لعيبة ما بتستحملش الضغوط الدولية، ممكن تلاقي في الدوري مكسر الدنيا بس يلعب ماتش دولي ما يستحملش، والعكس ممكن تلاقي لعيب في الماتشات المحلية مميز جدا بس بنفس التميز في الماتشات الدولية ما ما ما ما يروحش منك في الماتشات الدولية، لا تلاقيه وتد. وحتى ده ساعات كمان ممكن تلاقيه مع النادي مش ظاهر بأحسن صورة، بس في الدولي يتألق ويظهر شخصية كبيرة. فدي نقطة على فكرة على مدار الأجيال وعلى مدار الزمن فرقت كتير في لعيبة على فكرة، يعني كتير من اللعيبة اللي مثلت منتخب مصر وعملت نتائج كبيرة مع منتخب مصر على فكرة مش بالشرط هم يكونوا الأمهر أو الأفضل في مكانهم، ساعات بيكونوا أو ساعات كانوا الأقوى شخصية، يعني يقدر ينزل يلعب مثلا الجزائر في الجزائر والاستاد متقفل ما عندوش مشكلة يستحمل، ينزل يلعب المغرب في المغرب ما عندوش مشكلة، فاهم؟ في لعيبة تانية ممكن ربما أمهر أفضل في المركز ده، مع موهوبين أكتر بس مع الضغوط دي يكشف. فطبعا الفترات التوقف دي مع الماتشات الدوليه اللي هي اللي ممكن تكون مستواها نوعا ما متوسط او اقل زي ماتشات التصفيات بتدي مساحه للكابتن حسام حسن ان اللي متالق في الدوري يجربه بقى، يعمل له بقى فهم تجربه وامتحان كده ايه في ماتشات التصفيات في الماتشات الوديه، ويقدر ساعتها يشوف الناس دي تستحمل لما نخش بقى في الرسمي، نخش في البطولات المجمعه، نخش في كاس امم، نخش في كاس عالم، يقدروا ولا ما يقدروش. يعني مثلا زيكو مثلا واحد من الناس اللي كابتن حسام حسن، وطبعا هو برضو العميد ماهر في الحتة دي، لانه طبعا واحد من اهم اساطير مصر في المنتخبات وفي الاندية، فهو عارف كويس يقدر يقيس بحسه مين اللعيب اللي يستحمل الضغط الدولي، فاهم قصدي؟ اللي يقدر يطلع لك موهبته اللي هو بيوريها لنا في الدوري دي يطلعها في الماتشات الدولية. فهو شاف في زيكو اللي عمره ما كان لعب قبل كده دولي، تمام؟ وعلى فكرة ده زيكو حتى في الدوري ما تألقش بالتألق اللافت الرهيب الفظيع اللي تألق بيه مع منتخب مصر، تخيل بقى. فانت النهاردة حد زي زيكو لولا ان في مدرب جامد اسمه حسام حسن عايز يدي فرص للناس وعنده من الخبرة اللي يقدر يقيس بترمومتر بقى عالمي الراجل ده يستحمل الضغوط الدولية ولا ما يستحملش، لولا ان احنا بكرم ربنا وفضل ربنا اللي حط الاسباب في حسام حسن انه بعينه يقدر يجيب زيكو. فنشوف زيكو بقى نجم النهارده متالق في منتخب مصر، يجيب جون في الارجنتين ويجيب جون في البرازيل ويعمل ويعمل وغيره وغيره وغيره. فان شاء الله يا رب التوقف اللي جاي ده يبقى توقف مميز يكمل بقى الكابتن حسام بيه المسيرة اللي هو بدأها الفترة اللي فاتت واللي توجها بصراحة بمشاركتنا الرهيبة الجميلة المميزة اللي كلنا فرحنا بيها في كاس العالم. النهاردة عندنا 4 ماتشات في الجولة 5 دوري أورا، ماتشين الساعة 5 بترول أسيوط ومودرن سبورت ووادي دجلة والمقاولين العرب، وماتشين الساعة 8 الأهلي وأبو قير للأسمدة والمصري أمام الاتحاد السكندري. نطلع لفاصل أخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
2: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة

0: حالة الجو في نسمة هوا على الراديو 99 FM.
1: في يوم وليلة وحكايات كتير عاشت معانا بصوت وردة. هي الفنون في نسخة السادسة ليلة خاصة جدا لتكريم القيثارة وردة الجزائرية في ختام مهرجان شي آرتس بصوت النجمة مروة ناجي. والليلة دي كلها وومن اون ستيج يوم الحد 4 أكتوبر بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير قاعة إيورد. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصرياً عن طريق تيكت سمارشي من تنظيم لايم لايت إيجيبت

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: كرة في التسعين على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. خبر كده من الأخبار الإفريقية المهمة إنه إدوارد ميندي حارس مرمى أهلي جدة السعودي وحارس مرمى تشيلسي السابق وحارس مرمى منتخب السنغال بيعلن نهاية مشواره الدولي مع منتخب السنغال أسود التيرانجا. عمل بوست هو على انستغرام قال شكرا السنغال وحط بعض عمل مقطع فيديو كده بيستعرض بعض محطاته مع المنتخب السنغالي. هو بقاله 8 سنين بيمثل أسود التيرانجا, شارك في آخر مشاركة للسنغال في كاس العالم اللي فاتت اللي ما كانتش مشاركة موفقة يعني, وهو نفسه ما كانش ظاهر بشكل كويس وكان في مشاكل كتيرة بيقولوا عليها, وفي الآخر الراجل قعد احتياطي يعني ما كانتش مشاركة كويسة بالنسبة لإدوارد ميندي في آخر مشاركة, والسنغال نفسها ما كانتش في أحسن حالتها في هذه المشاركة وهذه النسخة من كاس العالم. يبقى حارس كبير فرض وضمن تشكيل وجيل أسطوري يعني من الأجيال الأسطورية التاريخية للسنغال, لأن هم قدروا يحصلوا للسنغال على بطولة لم تحقق ليهم من قبل. نعم كده على حسابنا, بس يعني عملوا تاريخ للسنغال وجابوا كاس أمم أفريقيا, طلعوا الكاس العالم بشكل متتالي خلال الفترة اللي فاتت في النسخ اللي فاتت, برضو كان منهم مرة على حسابنا الجم في قرعتنا هم في 3-4 سنين كده وربع ضلموا الدنيا معانا, بس كان بصراحة جيل يستحق. وميندي كان واحد من أهم اللعيبة الأساسيين يعني والأساسية في هذا القوام وهذا الجيل, هو بقى وكوليبالي ساديو ماني وغيره وغيره وغيره من الأسماء اللي عملت بالتأكيد تاريخ كبير قوي قوي قوي لمنتخب السنغال في الفترة الأخيرة. الكويت هتستضيف كأس السوبر السعودي 2026. الاتحاد السعودي لكرة القدم قال إن النسخة 13 من كأس السوبر السعودي هتقام في دولة الكويت الشقيقة من 19 ل 23 ديسمبر من العام الحالي. هيبقى بمشاركة 4 أندية: النصر, الخلود, الأهلي, القادسية. والنصر هيشارك بصفته حامل لقب الدوري مع الخلود وصيف كاس خادم الحرمين الشريفين, والأهلي والقادسية ثالث ورابع الدوري على الترتيب. والقرعة بتاعت البطولة هتقام إن شاء الله يوم 14 أكتوبر المقبل عشان يحددوا المواجهتين بتوع نصف النهائي, وبعد كده الفائز من هنا هيلعب الفائز من هنا على الكاس في الماتش النهائي على لقب البطولة, والخسران هيلعب الخسران على تحديد المركزين الثالث والرابع. بدينا كلامنا معاكم النهاردة عن عمرو الجزار اللي خلاص النادي الأهلي حدد موعد إجراء الجراحة الخاصة بالرباط الصليبي. إن شاء الله عمرو هيعملها في ألمانيا يوم 21 سبتمبر. تعرفين ده تاني إصابة أو دي تاني إصابة بالرباط الصليبي للأهلي في بداية الموسم, يعني لو تفتكروا قبل بداية أول لقاء في الموسم الأهلي جاله إصابة لواحد من الأجانب بتوع المحترفين يوسف بالعمري المغربي. بعد 4 ماتشات عمرو الجزار بيجيله برضو نفس الإصابة الرباط الصليبي, فأنت برضو عشان يجيلك إصابتين كبار بيطولوا زي الرباط الصليبي الاثنين من اللعيبة الأساسيين المهمين بالنسبة لك والاثنين في نفس المرق في نفس الخط اللي هو الخط الدفاعي ده مساك وده باك ليفت, برضو أكيد عدم توفيق كبير للحسين عموتة. بس الميزة بالنسبة للأهلي إن هو عنده قائمة مدججة بالنجوم وعنده قائمة تقدر تعوض له يعني أي غيابات ممكن تحصل. وطبعا حسنا فعلت إدارة الكرة بالنادي الأهلي إن هم راحوا على طول تعاقدوا مع توفيق محمد باك شمال بتروجيت عشان تقدر تعوض يوسف بالعمري. ما لحقوش بقى يعوضوا الدنيا بالنسبة لعمرو الجزار لأن الإصابة جت بعد ما الموسم ابتدى, عشان كده هم شغالين دلوقتي كسكاوتينج. كابتن أحمد أبو مسلم اللي ماسك إدارة السكاوتينج, الدكتور عصام سراج الدين مدير التعاقدات, من فوقيهم بقى الأستاذ ياسين منصور وكابتن سيد عبد الحفيظ, شغالين مع الإدارة كلها ومع التيمز اللي شغالة معهم عشان يشوفوا بدائل يقدروا يستعينوا بيها في يناير عشان تسد العجز بقى الخاص بإيه بالمركز بتاع المساك. ولو يا سلام بقى لو حبذا لو حد بيلعب مساك ويعرف يلعب باك شمال بيلعب باك شمال مثلا, فيقدر يلعب باك شمال ومساك مثلا زي ايمن اشرف لما كان بيلعب الدور ده في وقت من الاوقات، فيبقى بتقدر تستخدمه كحسين عمودة في المركزين مساك وفي نفس الوقت باك شمال. فدي واحدة من اهم الكواليس اللي شغال عليها دلوقتي او شغال عليها دلوقتي ادارة الكرة بالنادي الاهلي عشان تقدر تعوض المركزين دول. والف مليون سلامة طبعا لعمر الجزار ويوسف العمري، يرجعوا هم وكل لاعبتنا المصابين ان شاء الله يا رب بألف مليون سلامة. خلصت حلقتنا النهاردة من كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين يعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها السيد الرئيس تكريما لصاحب السمو الملكية. ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز أوجه العلاقة الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فعاليات التدريب المشترك المصري اليوناني ميدوزا 15 انطلقت اليوم بدولة اليونان، والذي سيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط وعدد من القواعد الجوية اليونانية بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي والاستطلاع والقوات الخاصة من النظلات والصاعقة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإيطالية. وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحاج مايا مرسي تشهد اليوم إجراء القرعة الإلكترونية العالمية لاختيار حجج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1448 هجريا 2027 ميلاديا، وسيتم إعلان النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج. هيئة السكك الحديدية بدأت تطبيق منظومة جديدة لاشتراكات الجمهور والطلبة اعتبارا من اليوم. تتضمن المنظومة الجديدة عددا من الخدمات والتيسيرات والأسعار المخفضة لمختلف فئات الجمهور وطلبة المدارس والجامعات، وذلك وفقا لنوع الاشتراك ومدته ودرجة السفر بما يتناسب مع احتياجات الفئات المستفيدة. قافلة شاحنات المساعدة الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 78 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدا لإدخالها إلى القطاع، وذلك ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والتي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم عقد اجتماعا مع سيرخيو رومان كرانتا سفير مملكة إسبانيا لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك وجذب الشراكات الإسبانية إلى السوق المصرية. ورياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم يواصل الاستعداد الفني والبدني تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، حيث ينطلق المعسكر المغلق للفراعنة في الثامن عشر من سبتمبر الجاري استعدادا لمواجهة كل من أنغولا وجنوب السودان في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: منتخب مصر للناشئين كرة اليد مواليد 2008 يواجه نظير الكونغولي في الخامسة مساء اليوم في أولى مواجهاته ببطولة إفريقيا تحت 18 عاما المقامة في أبيجان خلال الفترة من 15 وحتى 22 من سبتمبر. ومن المقرر أن يلتقي المنتخب في ثاني مواجهاته ببطولة الكاميرون في 3 الجمعة المقبلة. المنتخب الوطني لكرة القدم يواصل الاستعداد الفني والبدني تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، حيث ينطلق المعسكر المغلق للفراعنة في الثامن عشر من سبتمبر الجاري استعدادا لمواجهة كل من أنغولا وجنوب السودان في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات. مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يعقد اجتماعا اليوم لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالاتحاد والمنتخبات الوطنية ومتابعة خطة العمل خلال الفترة المقبلة. ضمن منافسات الدوري المصري يلتقي اليوم في الخامسة مساء بترول أسيوط مع مودرن سبورت ووادي دجلة مع المقاولون العرب، وفي الثامنة مساء الأهلي مع أبي قير والمصري مع الاتحاد. الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يختتم اليوم استعداداته لمواجهة غزل المحلة في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز. وأخيرا إلى الدوري الإسباني، حيث يلعب إليتشي مع ريال مدريد في 10:30 مساء اليوم.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9. تسعيناتي وبس على الراديو 99.9.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: بعد النكسة بشوية، نبيل زكي الصحفي المعروف دخل ميدان المساحة ومنه

0: يجهز له الأكل ويطلعه له. آه والله زي ما بقولكوا كده، نبيل زكي كان عايز حمدان يكتب تاني في مجلة الكاتب، وده كان بعد انقطاع، بس صاحب شخصية مصر ما فتحلوش لأنه مش بيفتح لحد أيا كان. ما كانش لسه أستاذ الجغرافيا الأشهر في تاريخ مصر كمل وقتها 40 سنة. هو اتولد سنة 1928 وتعلم في مدرسة شبرا الابتدائية، اتعلم فيها حاجات كتير جدا جنب القراية والكتابة. كان أبوه الأزهري الشيخ محمود صالح حمدان مدرس لغة عربية وخط في المدرسة اللي اتعلم فيها، ومع دروس الخط اكتشف قدرته على رسم الخرايط باليد على درجة كبيرة جدا من الدقة. مع الخرايط درس اللغة العربية والتاريخ، فطلع رابط ما بين التاريخ والجغرافيا والعلوم الإنسانية وشايفهم حاجة واحدة، وكان عرف بالظبط هو عايز يعمل ايه. من مدرسة التوفيقية خد التوجيهية وهو عنده 16 سنة بس فقط لغير، مع انه كان واحد من الطلاب العشرة الاوائل على مستوى الجمهورية، فهو كان مقرر وعارف طريقه انه هيدخل على جامعة القاهرة ويلتحق بكلية الاداب قسم الجغرافيا، وكان طبيعي جدا يتخرج ويتعين معيد وهو ابن 20 سنة، وتكون الطيارة المتجهة لانجلترا في انتظاره علشان ياخد الماجستير. زي ما بقولك كده
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

في جامعة رادينج كان مدرسه مستر مولر، ولما استلم منه رسالته للماجستير عن فلسفة الجغرافيا قدم طلب للجامعة إن الرسالة دي تقبل كرسالة دكتوراه مش ماجستير، ويحصل منها حمدان على لقب دكتور، وعمره وقتها كان أقل من 25 سنة، وأصبح رقم 6 في العالم اللي يكتب في المجال الوليد ده. ويرجع مصر محمل بكتير قوي من الأفكار والأحلام، مع بداية عصر جديد كمان في مصر بعد يوليو 52. في أول سنة بعد رجوعه ألف كتاب سماه دراسات العالم العربي، واداه لأخوه عبد العظيم حمدان عشان يوديه وزارة الثقافة يتنشر هناك، والوزارة ردت بمنحه جائزة الدولة التشجيعية. حلو قوي، لكن الدنيا ما مشيتش بالبساطة دي، والأحلام مش بتتحقق كده. بعد 10 سنين من المعاناة مع البيروقراطية والتعنت، قرر حمدان إنه ما تخلقش عشان وظيفة وعشان درجة ومنافسات صغيرة على كراسي أصغر، فاستقال وقرر يتفرغ للكتابة ويكتفي بعائد بسيط أو يكفي قوت جسمه القليل النحيف. شغل حمدان ما ينفعش نرصده في البورتريه البسيط اللي احنا بنقوله ده، تتفق او تختلف مع رؤاه، الراجل ده كان فاهم كويس قوي هو بيعمل ايه وبيكتب ايه، وكان اول واحد في العالم يتكلم عن تفكك الكتلة الشرقية وانهيار الاتحاد السوفيتي في كتاب استراتيجية الاستعمار والتحرير قبل ما الانهيار ده يحصل ب20 سنة. وتفضل درة التاج بالنسبة لجمال حمدان أهم كتبه شخصية مصر، اللي كتبه في حوالي 4000 صفحة، واعتمد فيه على 1036 مرجع باللغات العربي والإنجليزي والفرنساوي والألماني والأسباني، وعمل في شخصية مصر ده تشريح للبلد على كافة مستوياته مش بس الجغرافية. 17 إبريل 1993 كان فصل النهاية في حياة حمدان، توفى بعد ما حصلت حريقة في بيته. الحريقة كانت غامضة، وزارة الصحة قالت إن الحريقة دي مش السبب في الوفاة، وناس اتهمت الموساد باغتياله، بس محدش قال حاجة قطعة، غير إنه ساب الدنيا بعد ما ملاها ب29 كتاب و79 بحث، ومشوار قصير بس مش أي مشوار. الله يرحمه.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين يعقبه جلسة مباحثة موسعة بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها السيد الرئيس تكريما لصاحب السمو الملكي. ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز أوجه العلاقة الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أكد أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حق أصيل لجميع الدول بموجب معاهدة عدم الانتشار، وأن مصر تواصل أنشطة البحث والتطوير في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة والتطبيقات النووية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. وأضاف وزير الكهرباء خلال إلقاء البيان المصور لجمهورية مصر العربية أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته 70 والمنعقد حاليا بالعاصمة النمساوية فيينا، أضاف أن مصر تدعم التطورات التكنولوجية في مجالات الطاقة النووية، أنها تتابع باهتمام جهود الوكالة بشأن تطوير المفاعلات النموذجية والصغيرة. فعاليات التدريب المشترك المصري اليوناني ميدوزا 15 انطلقت اليوم بدولة اليونان، والذي سيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط وعدد من القواعد الجوية اليونانية، وبمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي والاستطلاع والقوات الخاصة من المظلات والصاعقة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإيطالية. وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي بحثت اليوم مع ذو القرنين عبد الرحيم وزير الدولة بوزارتي الخارجية والشؤون الداخلية بجمهورية سنغافورة والوفد المرافق له تعزيز سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع يوهان فيدفول وزير الخارجية الألمانية، وخلال الاتصال أشاد الوزيران بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الألمانية خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، معربين عن التطلع لمواصلة العمل المشترك خلال الفترة المقبلة لارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب بما يعكس حجم المصالح المشتركة ومستوى التعاون القائم بين البلدين. وعلى الصعيد الإقليمي أكد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة وأهمية الحفاظ على أمن الملاحة في البحر الأحمر وانسياب حركة التجارة الدولية، كما شدد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للدفع بالحلول الدبلوماسية والسياسية. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة طارئة لمناقشة التطورات في باب المندب بناء على طلب من فرنسا، لاتفيا، اليونان، المملكة المتحدة والبحرين. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر أنه رصد إشادات المؤسسات الدولية بأداء قطاع الطيران المصري وما يشهده من مؤشرات إيجابية تعكس تنمية قدرته التشغيلية وتعزز مكانته على مستوى القارة الإفريقية. يشار إلى أن تلك الإشادات تأتي في ضوء ما يتمتع به قطاع الطيران المصري من مقومات تدعم قدرته على مواصلة النمو وتعزيز مكانته في سوق النقل الجوي على مستوى القارة الإفريقية، مما ينعكس على السعة التشغيلية للمطارات المصرية وحركة المسافرين. ورياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يختتم اليوم استعداداته لمواجهة غزل المحلة في المباراة المقرر إقامتها في 8 مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة 5 من بطولة الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية هولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لوحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90-90. الراديو 90-90.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية اليوم. ويتضمن برنامج الزيارة عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين يعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها الرئيس تكريما لصاحب السمو الملكي. ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. مصر أعربت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن مثل هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا واضحا لقواعد وأحكام القانون الدولي وتهديدا صارخا لاستقرار المنطقة وللأمن الإقليمي. وجددت مصر رفضها القاطع لتلك الاعتداءات وحذرت من استمرارها، الأمر الذي من شأنه تأجيج التوتر وزيادة حدة التصعيد في المنطقة. كما شددت مصر على تضامنها الكامل ووقوفها التام مع السعودية ضد أي تهديد موجه لها، باعتبار أن أمن البلدين القومي مترابط ومتكامل وجزء لا يتجزأ. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الألماني يوهان فاديفول بحثا هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات في الشرق الأوسط، وأكد الوزيران ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة وأهمية الحفاظ على أمن الملاحة في البحر الأحمر وانسياب حركة التجارة الدولية اتساقا مع قواعد القانون الدولي وقانون الأمم المتحدة لأعالي البحار. كما شددا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للدفع بالحلول الدبلوماسية لمنع اتساع رقعة الصدام في المنطقة والعمل على احتواء التوترات لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليمي. اقتصاديا، وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة مايا مرسي استقبلت ذو القرنين عبد الرحيم وزير الدولة بوزارتي الخارجية والشؤون الداخلية بجمهورية سنغافورة. شهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل الاجتماعي والإنساني ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب استعراض التجارب والممارسات الناجحة في مجالات الحماية الاجتماعية والاستجابة للأزمات والكوارث والعمل الإغاثي والإنساني. كما تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين المؤسسات والجهات المعنية بالعمل الإنساني في البلدين. ورياضيا، ليفربول يلتقي توتنهام في 10 مساء في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

شو قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته. أنا مش قد الحب ولا قد أتعابه، أري مين اللي جابه هالحب يلي مش وقته. قالت قالوا وك عم تسمعني

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90

0: أهلاً بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهراً مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية اليوم. ويتضمن برنامج الزيارة عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين يعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها الرئيس تكريما لصاحب السمو الملكي. ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. مصر أعربت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن مثل تلك الاعتداءات تمثل انتهاكا واضحا لقواعد وأحكام القانون الدولي وتهديدا صارخا لاستقرار المنطقة وللأمن الإقليمي. وجددت مصر رفضها القاطع لتلك الاعتداءات وحذرت من استمرارها، الأمر الذي من شأنه تأجيج التوتر وزيادة حدة التصعيد في المنطقة. كما شددت مصر على تضامنها الكامل ووقوفها التام مع السعودية ضد أي تهديد موجه لها، باعتبار أن أمن البلدين القومي مترابط ومتكامل وجزء لا يتجزأ. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لاستعراض موقف أحد المشروعات الكبرى في مدينة العالمين الجديدة، وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتعظيم القيمة المضافة من مشروعات التنمية الشاملة بمدينة العالمين الجديدة، لافتا إلى أن الحكومة تمضي بقوة في تنفيذ مخططات تحويل هذه المنطقة الواعدة إلى مقصد استثماري وسياحي وعمراني رائد على مدار العام، قادر على استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية وتوفير الآلاف من فرص العمل. وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي ونظيره الألماني يوهان فاديفول بحثا هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات في الشرق الأوسط، وأكد الوزيران ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة وأهمية الحفاظ على أمن الملاحة في البحر الأحمر وانسياب حركة التجارة الدولية اتساقا مع قواعد القانون الدولي وقانون الأمم المتحدة لأعالي البحار. كما شددا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للدفع بالحلول الدبلوماسية لمنع اتساع رقعة الصدام في المنطقة والعمل على احتواء التوترات لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليمي. اقتصاديا، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي استقبلت ذو القرنين عبد الرحيم وزير الدولة بوزارتي الخارجية والشؤون الداخلية بجمهورية سنغافورة. شهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل الاجتماعي والإنساني ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب استعراض التجارب والممارسات الناجحة في مجالات الحماية الاجتماعية والاستجابة للأزمات والكوارث والعمل الإغاثي والإنساني. كما تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين المؤسسات والجهات المعنية بالعمل الإنساني في البلدين. ورياضيا، ليفربول يلتقي توتنهام في 10:00 مساء في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى.

0: علي خير على الراديو 99.90 البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.
1: أهلا بكم. النهاردة من الأسبوع الجاي هيبقى بإذن الله تعالى نهاية فصل الصيف. هل فعلا هينتهي فصل الصيف ولا بحرارته، ولا هنخش كمان على حرارة تانية؟ بصراحة الفصول كلها دخلت في بعض يعني، بس احنا عندنا تقسيم كده يعني، اللي هو 21 سبتمبر مفروض ينتهي شهر الصيف ويبدأ 22 سبتمبر فصل الخريف. فصل الخريف ده مفروض من أفضل الفصول في السنة، زيه زي الربيع يعني. بس هل الحرارة ممتدة؟ الله أعلم. بس على الأقل لازم نذكر بعض إن احنا داخلين على الخريف. النهاردة بقى في زيارة مهمة جدا بيبدأها ولي العهد صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. الزيارة جاية أهميتها في توقيتها. هناك لقاءات كثيرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد المملكة على مدار ال 12-13 سنة اللي فاتوا. بس تخيل بقى هذه الزيارة تحديدا جاية في وقت فارق يعني، يعني بدون مبالغة المنطقة كلها على كف عفريت. بص على اللي بيحدث في الخليج، بيحدث في إيران، إسرائيل، أمريكا، مضيق هرمز، باب المندب، الحوثيين، البحر الأحمر، دخلت على أفريقيا، شوف السودان، شوف الصومال، شوف أثيوبيا، وجنبنا ليبيا، بعيدا بقى عن ما يجري في الأراضي المحتلة الفلسطينية على يد الاحتلال الإسرائيلي. منطقة فيها كم تشابكات غير عادية. السعودية أعلنت على لسان مصدر مسؤول إن الزيارة هتتضمن إزاي نأمن مضيق باب المندب اللي هو المدخل الرئيسي لقناة السويس، وأيضا المصدر الرئيسي لتصدير ناقلات النفط السعودية. السعودية طبعا في وضع يعني المنطقة كلها حواليها ملتهبة، الدنيا يعني، وللأسف حتى مفيش إجماع عربي أو توافق عربي على موقف محدد يتم اتخاذه، ربما علشان كده تشعر أن ترامب أدار للمنطقة العربية، مش هقول زهره ولكن يعني بيروح ويجي. طب الدنيا هتعمل إيه؟ أولا مصر هي الغائب الحاضر والموجود الدائم. تتمتع مصر بعلاقات طيبة مع جميع الأطراف يعني، مصر علاقتها طيبة بإيران، علاقتها طيبة بالحوثيين، علاقتها طيبة بقادة الفصائل اليمنية، علاقتها طيبة بدول مجلس التعاون الخليجي، علاقتها طيبة بأمريكا. تستطيع مصر من خلال هذا الدور إنها تخفف الضغوط الكبيرة على المملكة العربية السعودية الشقيقة يعني. وأمن دول الخليج هو أمن مصر بامتياز بالمناسبة. طبعا كانت هناك مناداة من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للأشقاء العرب وتحديدا في منطقة الخليج بتشكيل قوة عربية مشتركة. النهاردة هيبقى في جلسة مغلقة بين الرئيس السيسي وولي العهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، هيتم فتح فيها كل هذه الملفات. لا استبعد أيضا الجانب الاقتصادي. هناك لجنة عليا لاستراتيجية عليا بين البلدين برئاسة الزعيمين مع بعض يعني، ربما أكيد يعني بلقاء قادة الدولتين بيتم على طول تفعيل أعمال هذه اللجنة. الاقتصاد هيبقى عنصر حاكم وحاسم يعني، السعودية أضخم اقتصاد عربي، بتمر أيضا بظروف اقتصادية، في عجز في الموازنة كبير، خلي بالك أسعار البترول ارتفعت، بس هناك مشكلات الآن في النقل، عمليات النقل للنفط من الخليج إلى كل دول العالم. فدي أيضا مشكلة كبيرة، يعني خلت دولة زي قطر اللي هي من أكبر مصدر الغاز في العالم عشان توفي بالتزاماتها تستورد غاز من أمريكا وتصدره للدول اللي هي متفق معها. تخيل، فالعالم كله في لخبطة، أسعار البترول بتسجل أرقام يعني كبيرة، $107 للبرميل ده رقم بالمناسبة مش بسيط. فبقول لك إن اللقاء ما بين ولي عهد المملكة ولي عهد السعودية مع الرئيس السيسي لقاء مهم وجاي في وقت حرج. تقديري الشخصي أن اللقاء سيتسم بقدر كبير جدا من الصراحة والمصارحة بين الزعيمين، يعني ويتم فتح كل الموضوعات. أحد الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة هو العلاقة القوية بين مصر والسعودية. جناح الأمة العربية النهاردة بلا نقاش مصر والسعودية، الركيزة الأساسية. لا نقلل من أطراف أخرى في المنطقة طبعا، لها أهميتها وجودها تأثيرها، ولكن يظل يعني مركز الثقل موجود في القاهرة والرياض. هيبان طبعا بعد نهاية اليوم أهم يعني النقاط اللي أثيرت بين قادة الدولتين، لكن نتمنى أنه اللقاء يصب في صالح الدولتين، وهو أكيد هيسفر عن هذا، ثم أيضا في مصلحة الشعبين. نطلع فاصل قصير ونعاون.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

أكيد أنت بتتابع حركة الدولار اليومين دول داخل البنوك، والدولار قفز، يعني احنا عملنا دلوقتي 52. لكن السؤال يعني هل ده مرشح للصعود؟ محدش عارف حاجة. الدولار في بلدنا دلوقتي ما بقاش مرتبط بدخول وخروج الأموال الساخنة، بل بقى أصبح مرتبط بتحرك سعر برميل البترول عالمي. عندنا احتياطي نقد أجنبي قوي جدا، وزاد خلال الفترة اللي فاتت، مسجلين رقم 57 مليار دولار. احتياطي تستطيع أن تستند إليه بقوة ويدعم الجنيه، بس في الآخر الدولار سعره بيطلع. الدولار سجل وصلنا ل 54 جنيه في مارس الماضي مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وقفز قفزة كبيرة. لكن بعده أيضا بعد ذلك بأسابيع شفنا الدولار بيعاود الهبوط ونزل لحد 48 جنيه ونص. فإحنا بقينا بنتحرك من إلى في الهامش ده، ما بقاش يفزعنا الصعود، ولأن بنعرف إن يعقوبه بعديه هبوط، بس إحنا عايزين المنطقة أساسا تستقر. كنت بسأل أمس أحد خبراء المال والاقتصاد، طب أنت شايف برميل البترول رايح على فين؟ هل هيتجاوز 107؟ قال لي من يقول لك في العالم كله، كل العالم، أي خبير دولة أنه يستطيع أن يتنبأ بسعر برميل البترول هيبقى بكام، يبقى بيخدعك. يعني قصة صعبة قوي. يعني ما أقول إن الحرب هتنتهي، الدنيا هتستقر، أقول لك الأمور ترجع تاني، برميل البترول سعره ينخفض، الدولار يعاود التراجع، بس الناس مش شايفة أي ملامح. لدرجة أن أمين عام جامعة الدول العربية السفير نبيل فهمي بيقول الحرب لن تحل مشكلات المنطقة، ولابد من الجلوس للتفاوض بين إيران وأمريكا، يعني وإلا هيبقى في انفجار جديد بالمنطقة. ربما ده يعني يبقى بند رئيسي على مائدة اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، لأن بقيادتهم للمنطقة مفروض الأمور تهدأ بعض الشيء. لكن للأسف أمور كتيرة الآن أصبحت بيد أمريكا، وهي اللي بتقدر تقول يعني إحنا رايحين لإيه، رايحين لتهدئة ولا رايحين لتصعيد. قصر اللي ده مرتبط بالانتخابات التي تجرى في أمريكا خلال الفترة القادمة. نعود مرة أخرى إلى الدولار، إحنا لا يزال عندنا احتياطي نقد أجنبي كبير، لا تزال التدفقات النقدية الدولارية عندنا، تحولات المصريين العاملين في الخارج اللي سجلت العام الماضي مبلغ كبير قوي، حوالي 42 مليار دولار. الصادرات لا تزال عندنا نشطة الحمد لله. السياحة متأثرين طبعا بدرجة كبيرة بأحداث الحرب في المنطقة وعدم الاستقرار، واللي نتج عندها أيضا تراجع موارد مصر من العملة الصعبة من عبور السفن في قناة السويس. يعني قناة السويس كانت بتقفل من 9 ل 10 مليار دولار في السنة، النهاردة لو عملت لك 3 مليار يبقى حلو، تخيل. يعني الدنيا كلها يعني التلالينا لا يمين ولا شمال، وفجأة أديك بتتأثر. ما علشان كده قال لك العالم كله قرية صغيرة. فأنا أتمنى يعني مش إحنا بس، كل شعوب المنطقة يعني أن الأمور ترجع يعني إلى طبيعتها، لأن استمرار هذا الوضع بهذا المنوال يعني تكلفته عالية جدا على الجميع. النهاردة الشعب الأمريكي تحديدا في ولاية كاليفورنيا امبارح كان بيصرخ يعني لارتفاع سعر جالون الديزل، جالون حوالي 3 لتر ونص، إلى قرابة 10 دولار. يعني طيب خليهم يشوفوا، رغم أمريكا عندها أكبر احتياطي نفط عالم، طبعا هي بتطلع من الاحتياطي بتاعها علشان برميل البترول ما يسجلش ارتفاعات أكبر من كده بشكل كبير. يعني نطلع فاصل.

من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

وسط بقى الحديث عن الأحداث في المنطقة، ده لا ينسينا الحديث في الداخل. امبارح كان في اجتماع مهم جدا عقده السيد رئيس الوزراء مع السادة المحافظين. الاجتماع جت أهميته من التكليفات اللي الدكتور مصطفى مدبولي كلف بيها السادة المحافظين. يعني مثلا لفت انتباهي ان رئيس الوزراء قال للمحافظين انا عايزكم تعملوا لي معارض دائمه، يعني معارض نعرض فيها فاكهه، خضار، ملابس، كسوه صيف، كسوه شتاء، حاجات رمضان وهكذا. وفي نفس الوقت بطلب من كل محافظ انه يخصص ارض كبيره يتقال عليها معرض دائم بقى، يعني اهالي كل المحافظه عارفين ان المعرض ده هيشتغل 365 يوم، هيبقى فيه حاجه دخلت رمضان المعرض ده شغال، دخلت المدارس المعرض دائم ده شغال، وفي المعارض الفرعيه الاخرى، ويبقى في حركه على مدار العام في هذه المعارض. طب ايه المعنى؟ في قاعده اقتصاديه بتقول ان لو تعددت منافس بيع السلعه وزاد المعروض عن الطلب، يعني اللي هو الشراء، الاسعار بتنزل او على الاقل بتثبت. لما يبقى في قدامك محلات كتيره جدا بتبيع المنتج اللي انت عايزه، فالكل هيحدث جد منافسه فالاسعار تنزل. انما لما يبقى في شح وتبقى حاجه واحده طبعا هتبقى مساله صعبه قوي. عشان كده توافر المنتجات بتؤثر على اسعار السلع. فالسيد رئيس الوزراء طالب بشكل اساسي بان يكون هناك معرض دائم في كل محافظه. ده اول تكليف. تاني تكليف قال لهم التشجير، ممنوع منع بات قطع اي اشجار. خلي بالك ده تكليف رئاسي اساسا، ممنوع منعا باتا قطع اشجار. نظريه مذابح الاشجار اللي كنا بنشوفها دي ممنوعه. فبالتالي انت في محافظتك في اي مكان في مركز على مستوى الجمهوريه النهارده لقيت اي حد بيستهبل يعني وبيحاول يقطع شجرة على طول، انت تبلغ على طول، هيتعكش يعني. خلي بالك مصر اساسا مناخها صحراوي، مصر اساسا دولة صحراوية، وجود المساحة الخضراء دي مطلوبة ومهمة. الشجر بياخد ثاني اكسيد كربون وبيديك الاكسجين، منظر جمالي بيريح الاعصاب، يعني حاجة بقى احنا لسه هنتكلم في البدايات. فده كان تاني تكليف من السيد رئيس الوزراء للسادة المحافظين، قال له هو ايه؟ التشجير، عدم ذبح الاشجار. اعقبه ايضا قال لا انا مش عايز عدم ذبح الاشجار ونوقف المذبحة فقط، لا انا عايز خطة من كل محافظ يكلمني فيها على ايه؟ على جزء خاص بالتشجير، يعني المحاور الرئيسية في كل محافظة اخبارها ايه والتشجير اللي فيها، الطرق الدائرية في المحافظات. عايزين نعمل حزام من الشجر يا أخي حول المدن، يعني التشجير مهم. يعني أنا في مدن بزورها في مصر للأمانة ما بلاقيش فيها شجراية، يعني مدينة زي طنطا كده لو مشيت فيها مش هتلاقي فيها أي مساحة خضراء، كله تشال والشجر تشال. أنا بديك على سبيل المثال الخط على كورنيش اسكندرية بالكامل، فين الشجر؟ هل نقدر نقول لكل بيت النهاردة وكل مصنع ازرع امام بيتك او مصنعك شجرة؟ ياريت. انا عايز اقولك احنا عندنا 40,000 كيلو متر مجاري مائية، ترع ومصارف والكلام، لو زرعنا بس اشجار، وياريت واحنا بنزرع شجر ايه اللي يمنع تكون اشجار مثمرة؟ ليه دايما اشجار جافة مش مثمرة؟ ما تزرع اشجار تطرح فواكه يا اخي، وتخلي الناس وهي ماشيه تاكل، يعني ايه المشكله؟ وسلام لو شجره قدام كل بيت ويتولى صاحب البيت تسميدها، يعني ده صدقه جاريه الناس منها تاكل يعني.
وتعمل لك منظر جمالي قدام البيت. أتمنى دي تبقى ثقافة وتبقى منتشرة بنا. فإذا في تكليفات من السيد الرئيس الوزراء للسادة المحافظين زاد عليها اللي هو الاهتمام بالنظافة العامة في الشوارع، المرافق، الكلام ده. كان اجتماع مهم أعتقد هتعقبه متابعة مهمة من السيد رئيس الوزراء بعد هذه التكليفات للسادة المحافظين، يعني لأن بصراحة الناس عايزة تحس إن في تواجد للحكومة ممثلة في الشارع. طبعا مش هقول لك اللي كان فيه توصية الأكبر على مراقبة الأسواق، مراقبة الأسعار في السوق، يعني لأن الناس بتشتكي من حالة من حالات، يعني إيه، في رغبة عند البعض كده من التجار، يلا نزود الأسعار، يلا محدش بيراقب. أعتقد التكلفات دي لو نزلت إلى أرض الواقع وجرى تنفيذها، المواطن هيشعر في محافظته على مستوى الجمهورية إن في تغيير ملموس هيحس بيه. نطلع فاصل.

المحافظين بنتكلم عما يعني التكليفات عما كان لف بيه السيد رئيس الوزراء للسادة المحافظين. عايزين نحدد ايه هو مفهوم المحافظ يا اخوانا في محافظته. المحافظ له سلطة، هو ممثل لهيبة الدولة، هو ممثل للسلطة التنفيذية، لكنه ممثل الحاكم في المحافظة. في بعض الأوقات مثلا الرئيس السادات قال لك المحافظ ده هو رئيس جمهورية المحافظة، يعني بيتكلم على شخص بيدير مصالح لملايين الناس. يعني محافظ القاهرة ده مثلا بيدير مصالح 15 مليون 18 مليون لازم، ده أكتر من بلاد في المنطقة يعني. طيب للمحافظ ينبغي ألا نكسر هيبة سلطة المحافظ، يعني ما ينفعش إن احنا نقلل من هيبة هذه السلطة. ليه؟ علشان حاجة واحدة، ما ده انت هتحتاج المحافظ في حاجات كتيرة. كسر السلطة دي ما هو مش هينفذ اي حاجة على الارض. يعني مثلا يحق للمحافظ ان يزور كل مصلحة حكومية تقدم خدمة للمواطن، ده طبيعة الله، مش لازم يباشر، بس ما ينفعش يروح لمديرية الصحة او وكيل وزارة الصحة او يشوف مستشفى عام فالطبيب يقول له لا انا مش تبعك، انا تبع وزير الصحة. ما ينفعش يدخل على مدرسة يراقب اداء المدرسين والنظار فيقول له لا احنا مش تبعك، احنا تبع وزارة التربية والتعليم. لا طبعا تتبعه المحافظ، لان المحافظ هو هنا رئيس الاقليم ده، المحافظ هو يمثل سلطة الدولة وهيبتها. فانا مش ليس من مصلحة احد كسر هيبة الدولة او السلطة في الدولة، ده تجرب. طيب نيجي على جنب بقى نقول للسادة المحافظين ايه، عايزين برضو منكم حاجة تاني، الا وهي يعني التدريب على كيفية

التعامل ومخاطبة الرأي العام مهم قوي يا أخوانا، لكن احنا مش بنقعد كده وننزل على الرأي العام بكاميرات ومايكات عشان ناخد اللقطة، لا. وايه القصة اللي انتوا بقيتوا تنزلوا بيها مايكات وكاميرات واحنا رايحين فين؟ يعني ما تخلي الناس هي اللي تتكلم على ادائك. انت ليه عايز تقول الله انا نزلت انا عملت؟ ما انا برضو لينا تحفظات، بس ما نقدرش نقلل من هيبة المحافظ، يعني لا احترام الشخص والانساني ايضا. بس ينبغي على السيد رئيس الوزراء بقى تأهيل السادة المحافظين او بعضهم ازاي يتعاملوا مع الرأي العام. يعني احنا مع هيبة المحافظ، بس ايضا مع تدريب المحافظ وتأهيله ازاي يتعامل مع الرأي العام. حلقة انتهت معاكم، كل الخير ليكم يا رب، ويا رب يا رب يعني الامور تكون اكثر استقرارا في بلدنا اللي احنا بنتمتع فيها حاليا بفضل ونعمة الامن والامان. كل الخير ليكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية اليوم. ويتضمن برنامج الزيارة عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين يعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها الرئيس تكريما لصاحب السمو الملكي. ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. مصر أعربت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن مثل تلك الاعتداءات تمثل انتهاكا واضحا لقواعد وأحكام القانون الدولي وتهديدا صارخا لاستقرار المنطقة وللأمن الإقليمي. وجددت مصر رفضها القاطع لتلك الاعتداءات وحذرت من استمرارها، الأمر الذي من شأنه تأجيج التوتر وزيادة حدة التصعيد في المنطقة. كما شددت مصر على تضامنها الكامل ووقوفها التام مع السعودية ضد أي تهديد موجه لها، باعتبار أن أمن البلدين القومي مترابط ومتكامل وجزء لا يتجزأ. الهلال الأحمر المصري ذكر أن القافلة 78 من زاد العزة تضمنت أكثر من 110,000 سلة غذائية وأطنان من الدقيق والمواد الإغاثية والأدوية العلاجية، فضلا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في قطاع غزة. يأتي ذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين. وزير النقل المهندس كامل الوزير وجه بضرورة مواصلة العمل على تحسين مستوى الخدمة لأقصى حد في السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمونوريل، باعتبار أن الارتقاء بمستوى الخدمة وتحقيق رضا الركاب يمثلان أولوية رئيسية. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لاستعراض موقف أحد المشروعات الكبرى في مدينة العالمين الجديدة. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتعظيم القيمة المضافة من مشروعات التنمية الشاملة بمدينة العالمين الجديدة، لافتا إلى أن الحكومة تمضي بقوة في تنفيذ مخططات تحويل هذه المنطقة الواعدة إلى مقصد استثماري وسياحي وعمراني رائد على مدار العام، قادر على استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية وتوفير الآلاف من فرص العمل. ورياضيا، ريال مدريد يحل ضيفا على إليتشي في 10:30 مساء ضمن منافسات الجولة 6 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: 90 90. يا مساء الفل واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من علشان الزحمه تعدي، موجودين معاكم من دلوقتي ولحد الساعه 5 شيماء حافظ ومحمد نشأت. يا رب الامور كلها عند كل الناس تبقى زي الفل ويبقى يوم سعيد ويوم كله خير عليكم جميعا. في البدايه كده خلوني ارحب بزميلتي العزيزه شيماء حافظ. مساء الفل يا شيماء.
1: مساء الفل يا نشأت ومساء الفل على احلى سميعات راديو 90 90. اهلا بيكم في حلقه النهارده، حلقه يوم التلات، الحلقه اللي ناس كتير بتبقى مستنياها عشان تتحدى نشأت في اتوبيس كومبلي وتتحداني في ولا ولا لا. الموضوع بمنتهى البساطه ان احنا اليوم ده بنقرر ان هو نفصل ونلعب مع بعض، نهون عليكم الزحمه والضغوطات بتاعه الاسبوع، ويبقى كده حلقه لذيذه فرفوشه نقعد نتواصل مع بعض ونشوف مين قد التحدي ومين ممكن يكسب معانا. فكل الناس اللي عايزه تشاركنا وتلعب معانا كلموني على 2 18 10 8 66 او الاس ام اس 199، ابعتوا لنا على الواتساب 010 490 90 94، اما صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90. ولو سايق ارجوك اكتب بس كول مي واحنا هنكلمك على طول، ما تنشغلش بحاجه غير السواقه والطريق، وان شاء الله كلكم توصلوا بامان وسلام كل مشاويركم. انتوا فين رايحين، فين جايين منين، ابعتوا لنا شاركونا. ولو عايزين تسمعوا اي اغنية اكيد ابعتوا لنا فورا ودلوقتي.
0: يلا بينا نبتدي كده بمصطفى شوقي ملطشة القلوب ونرجع نكمل مع بعض مرة تانية.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

0: 90 90. مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل دمونا من جديد، ولسه بنكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. زي ما انتم متعودين معانا كل يوم تلات بيكون اليوم اللي بنلعب فيه مع بعض. هنشوف بقى مين النهاردة عايزين يتحدونا، مين عايز يكسب ويلعب معانا اوتوبيس كومبلي او ولا ولا لا.
1: خلونا نبتدي كده. اللي منورنا دلوقتي عبد الرحمن. عبد الرحمن مساء الفل.
2: اهلا
0: بيك. ازيك عبد الرحمن؟
2: الحمد لله تمام، منورين اذا الراديو كان كلها.
0: ربنا يخليك يا رب. ها، عايز تلعب ايه؟
2: ولا ولا لا، وتاكدي انها خسرتي.
0: الله
1: عبد الرحمن، يا عيني بقاله 7 سنين.
2: انا قلت لها كده والحمد لله انا اللي خسرت.
0: ازيك يا عبد الرحمن، اخبارك ايه؟
2: الحمد لله.
0: بتعمل ايه دلوقتي؟
2: قاعد بسمعكم.
0: لوحدك؟
2: لوحدي.
0: عادة بتسمعنا كل يوم ولا في ايام معينة؟
2: هو كل يوم بسمع يعني مقتطفات، انما يوم الثلاثاء اللي بسمع الحلقه كامله.
0: كل يوم مقتطفات
2: يعني
0: على مدار اليوم؟ يعني
2: مش على مدار اليوم، لا كل يوم.
0: لا كل يوم.
1: يا عبد الرحمن ده انت ما خدتش 3 ثواني. ده انت
0: سلام كبير قوي
1: يعني، فريد شوقي داخل عليه.
0: يلا معلش، كلهم بيخشوا عليا الدخله دي وهنتحداكي وهنخسرك، وهوب ده اللي بيحصل. اللي عايز يخسرني، اللي عايز يتحداني ويلعب معانا ولا ولا لا، ابعتوا لنا على الواتساب 010 490 90 4 او كلمونا على 2 18 10 8 66. الاس ام اس بتاعنا 1 90 9.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة يفوز على غامبيا بنتيجة 3-1 في أولى مواجهته في بطولة إفريقيا بتونس. منتخب مصر لكرة السلة 3-3 تحت 23 سنة سيدات يستهل مشواره في منافسات كأس العالم بفوزه على نظيره الإيطالي بنتيجة 17-14. الأهلي يواجه أبو قير للأسمدة في 8 مساء في الدوري المصري الممتاز. محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب ترابزونسبور التركي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات ليفربول وتوتنهام قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين في 10 من مساء اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية. أرسنال يحل ضيفا على إبسويتش تاون في 10 مساء في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر ونادي برشلونة الإسباني يوقع اليوم عقده الجديد مع النادي الكتالوني. وأخيرا ريال مدريد يحل ضيفا على إليتشي في 10:30 مساء في الدوري الإسباني.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: 90 90.
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل دمونا من جديد, وناس كتيرة جدا عايزة تشاركنا وتلعب معانا. كل اللي عايز يلعب معانا النهاردة, كل الموضوع بمنتهى البساطة, كلمنا على 2-18-10-8-66 أو بعت لنا SMS على 199, والواتساب بتاعنا 010-400-90-90-4.
2: طيب مصطفى أول واحد عايز يعني تاني حد هو بعد عبد الرحمن. مصطفى معانا, مساء الفل يا مصطفى.
3: مساء الخير يا سمحة,
2: أخبارك إيه؟
3: الحمد لله.
2: عايز تلعب معانا ايه بقى, اه ولا لا, ولا اتوبيس كومبلي؟
3: نلعب اه ولا لا,
1: مع نشأت ولا معايا؟
2: نشأت انت عارف,
3: مع اي حد.
1: اوكي. طب يا مصطفى اخبارك, طمني عليك.
3: الحمد لله بخير.
1: انت فين دلوقتي؟
3: لسه مخلص شغل.
1: بتشتغل ايه؟
3: اخصائي حاسب آلي.
1: اخصائي ايه؟
3: حاسب آلي.
1: حاسب آلي
3: كمبيوتر.
1: كمبيوتر حاسب آلي يعني. الو
3: كمبيوتر. ايوه فندم حضرتك
1: سامعني؟
3: سامعك
1: اه. اه شكرا.
2: سامعك اه. ليه بتقول اه؟ ليه يا مصطفى؟ ليه يا مصطفى؟
3: احنا قلنا اه ولا لا؟
1: انت قلت سامعك اه.
2: اه دي ايه بالنسبه لك ايه؟
1: كنت بتتألم متألم ولا حاجه؟
3: نهاركم جميل ان شاء الله.
1: نهارك زي الفل.
3: نهارك ربنا يخليك.
2: خلينا بقى نروح

0: على مناطق الحدائق ومناطق الزاويه. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه صلاح سالم؟ كان عندنا مصادمه في منزل كوبري الفردوسي المتجه لمناطق وسط المدينه ومناطق جنوب القاهره وبعض الكثافات المتفرقه في الاتجاه الاخر. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم محور النصر. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه شيزيفتي؟ تقول اللي جاي دلوقتي منه متجه لمناطق صلاح سالم، هتروح تستخدم جسر السويس، او هتستخدم النهارده محور عبد الحميد بدوي اللي خارج دلوقتي من مناطق مصر الجديده متجه لمناطق وسط المدينه. هروح نستخدم محور روكس الجديد اللي خارج دلوقتي من مناطق التجمع والرحاب ومدينتي والقاهره الجديده ومتجه لوسط المدينه. هروح نستخدم محور جيهان السادات، بعض الكثافات في شارع المساق عند منطقه الزهراء العاشر المتجه الى مناطق مصطفى النحاس. هروح نستخدم كوبري جاردين اللي جاي من مناطق التجمع. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه منطقه المنهل في حسن المأمون المتجه لمناطق النادي الاهلي؟ هتروح تستخدم النهارده شارع احمد فخري. ازاي توصل النهارده بعيد عن كوبري الازهر اللي بشهد بعض الكثافات المتجه لمناطق المسك والعتبه وبين السورين؟ هتروح تستخدم نفق الازهر. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كورنيش النيل اللي جاي من مناطق جاردن سيتي وداخل مناطق المعادي والسلام الدولي؟ هتروح تستخدم كوبري الحضارات. الاوتوستراد بتقابلنا الكثافات في عند منطقه صقر كوريش، حسب الله الكفره وهيكون بديل بعض الاحجام في ميدان اللاسلكي في المعادي المتجه لمناطق القمر الصناعي. هتروح تستخدم شارع النصر. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
1: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
0: الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتوسط في اللي جاي دلوقتي من مسرح البالون وجاي من اشاره ميدان الجيزه وداخل على مناطق فيصل والهرم وبعض الاحجام في نفق بهيه الدين بركات اللي جاي من ميدان الجيزه ايضا ومتجه الى مناطق البحر الاعظم والمنيب. ازاي توصل النهارده من ميدان الجيزه للمنيب؟ تروح تستخدم شارع ربيع الجيزي وبعض الكثافات اللي دارت عندنا اعلى كوبري الدق المتجه لجامعه القاهره. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ومكمل على مناطق فيصل والهرم، تروح تستخدم شارع جامعه الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. لو انت جاي من اعلى الدائري ومتجه لفيصل والهرم، تروح تستخدم محور عمرو بن العاص. لو انت جاي من مناطق الوراق ورايح مناطق المنيب والبحر الاعظم، تروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وبكده بطمن حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
1: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
0: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القاره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مرابعه بالكثافات المعتاده معانا. اعلى دائري المرج واعلى مناطق الوراق المتجه لمناطق بسوس في نطاق محافظه القليوبيه، بعض الكثافات في مدخل شبرا الخيمه اللي جاي من ميدان المؤسسه متجه لمحافظات الاقاليم مستخدما طريق محور او الطريق الزراعي. هنروح نستخدم محور بنها الحر، نروح محافظه الاسكندريه. بعض الكثافات اللي بدات تتوافد معانا دلوقتي في شارع عمر لطفي وبعض الكثافات في محور ابو قير منطقه كفر عبده وميدان الوزاره. هنروح نستخدم محور المحموديه، بعض الاحجام ايضا في محور قناه السويس المتجه لمناطق باب شرق والشاطبي. هنروح نستخدم محور المعموره، محور التعمير عفوا، وكوبري الاباري في نطاق مدينه دمنهور. بعض الكثافات في ميدان الاوبرا والوحده العربيه واحمد محرم، هنروح نستخدم شارع عبد السلام الشاذلي. اما مدينه الشرقيه الزقازيق، بعض الكثافات شارع سعد زغلول وشارع المحافظه وشارع طول بعويضه المتجه لميدان الساغه. هنروح نستخدم شارع احمد ماهر في نطاق مدينه الدقهليه المنصوره. بعض الكثافات في شارع جهان السادات المتجه لحي الجامعه، هنروح نستخدم النهارده شارع احمد ماهر ايضا في نطاق مدينه دمياط. الكثافات دي تتوافد في ميدان الشهابيه وشارع ابو الوفا وباب الحرس. هنروح نستخدم الكوبري المعدني من مدينه طنطا، بعض الاحجام في شارع الجيش وميدان المحطه وشارع المديريه وشارع النحاس. هنروح نستخدم شارع طه الحكيم من مدينه بورسعيد، بعض الكثافات في شارع محمد علي تقاطعه مع شارع الابوتي في منطقه الاستثمار وشارع مصطفى كامل، بعض الكثافات. هنروح نستخدم شارع عبد الرحمن شكري. اما مدينه الاسماعيليه، الكثافات بتعلمنا في شارع انور السادات وشارع المدارس. هنروح نستخدم دلوقتي شارع الجمهوريه من محافظات الوجه الابلي ومحافظه الفيوم، بعض الاحجام في شارع النبو المهندس المتجه لميدان المسله هو وشارع جمال عبد الناصر. هنروح نستخدم شارع سعد زغلول. اخيرا من محافظه اسيوط، الاحجام بتتوافد في شارع الجمهوريه المتجه لمحطه قطار اسيوط هو شارع يوسف داغر وشارع مديريه الزراعه. عشان كده هنروح نستخدم شارع الجلاء. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات. متمنين لحضراتكم السلام على الطريق، محمد صابر.
2: ها وصلت؟ أنا كده اطمنت.

بدنا نروق بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروق. انا مش عم جرب اطلع

0: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: هتشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى مصر. وعقد الرئيس السيسي وسمو ولي العهد لقاء ثنائيا مغلقا ثم جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تلتها مأدبة غداء أقامها الرئيس تكريما لضيف مصر الكريم والوفد المرافق له. شهد اللقاء توافقا بين الرئيس السيسي وسمو ولي العهد على أن العلاقات بين مصر والمملكة لا تقبل إلا أن تكون مثلى في الإطار العربي، وأن أمن السعودية ودول الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري، مع تحفظ ورفض وإدانة مصر الكاملة لأي اعتداءات أو تهديدات تمس سيادة المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها أو حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، وأن الظروف الحالية تقتضي المزيد من التضامن والتنسيق بين البلدين، وأن مصلحة وأهداف البلدين واحدة ويوجد بينهما تفاهم مطلق، وأن زيارة سمو ولي العهد تؤكد على التضامن والأخوة الكاملة بين مصر والمملكة وكل دول الخليج. وفي الإطار ذاته اتفق الزعيمان على ضرورة تكثيف العمل بهدف وضع وتنفيذ إجراءات عملية لتطوير التعاون الثنائي وإزالة أي عقبات قد تعوق زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، بما يرتقي بالعلاقات إلى مستوى يتناسب مع الأواصر التاريخية والجوار الاستراتيجي بين مصر والسعودية. مصر أعربت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن مثل تلك الاعتداءات تمثل انتهاكا واضحا لقواعد وأحكام القانون الدولي وتهديدا صارخا لاستقرار المنطقة وللأمن الإقليمي. وجددت مصر رفضها القاطع لتلك الاعتداءات وحذرت من استمرارها، الأمر الذي من شأنه تأجيج التوتر وزيادة حدة التصعيد في المنطقة. كما شددت مصر على تضامنها الكامل ووقوفها التام مع السعودية ضد أي تهديد موجه لها، باعتبار أن أمن البلدين القومي مترابط ومتكامل وجزء لا يتجزأ. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أدان بأشد العبارات استمرار الهجمات التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدا تضامنه الكامل مع المملكة ودعمه لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وشدد الأمين العام على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. وأكدت الجامعة العربية رفضها القاطع لهذه الاعتداءات داعية إلى وقفها فورا واحترام سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما يحول دون اتساع دائرة المواجهة وانزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لاستعراض موقف أحد المشروعات الكبرى في مدينة العالمين الجديدة. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتعظيم القيمة المضافة من مشروعات التنمية الشاملة بمدينة العالمين الجديدة، لافتا إلى أن الحكومة تمضي بقوة في تنفيذ مخططات تحويل هذه المنطقة الواعدة إلى مقصد سياحي واستثماري وعمراني رائد على مدار العام، قادر على استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية وتوفير الآلاف من فرص العمل. ورياضيا، ريال مدريد يحل ضيفا على إليتشي في 10:30 مساء ضمن منافسات الجولة 6 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090

0: 90. لسه مكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكن ضمننا من جديد. يا أهلا أهلا بيكم في ساعتنا التانية. زي ما انتوا عارفين كل يوم تلات ازاي بقى الواحد يفرفش ويخرج من وسط الاسبوع كده والمود والروتين. نلعب مع بعض العاب كتيره جدا, فهنشوف مين معانا على التليفون وعايز يشاركنا.
1: محمد مصطفى عايز يشاركنا. محمد مصطفى سليمان وعايز يلعب معانا. مساءك زي الفل يا محمد.
2: مساء النور,
1: اخبارك ايه؟
2: الحمد لله.
0: عندك كم سنه يا محمد؟
2: عندي 14.
0: ما شاء الله عليك.
1: ماشي, عايز تلعب معانا ايه يا محمد؟ اتوبيس كومبلي ولا لا؟
2: ولا لا.
1: ماشي,
0: اتفضل يا نشأت. يلا
1: جاهز؟
2: جاهز.
1: طيب قول لي انت في مدرسه ايه؟
2: امون الخاصه.
1: ايه؟
2: امون الخاصه.
1: امون الخاصه. بدات دراسه ولا لسه؟
2: بدات دراسه.
1: ايه اكتر ماده بتحبها؟
2: الماث.
1: اشمعنى بقى
2: كده؟ انا بحبها.
1: مين بيدرس لك الماث؟
2: مستر علاء.
1: مستر علاء ده شايفه كويس؟
2: شايفه كويس.
1: بتاخد عنده دروس ولا مدرسه بس؟
2: مدرسه بس.
0: طب انت بتاخد دروس
2: تقريبا؟
0: كم درس؟
2: خمس.
0: كلهم بعد المدرسه؟
2: مش عارف.
0: انت بتذاكر لوحدك ولا لازم كل حاجه تاخد فيها درس؟
2: بذاكر لوحدي.
0: بتروح المدرسه ازاي؟
2: بابا بيوديني.
0: كل يوم؟
2: كل يوم.
0: مش مشترك في باص؟
2: تقريبا.
0: تقريبا مشترك ولا مش مشترك؟
2: تقريبا مشترك.
0: بابا اللي بيوديك؟
1: معنى طولت والله.
0: كان كويس.
1: السن الصغير ده مركز برضه. يعني السن الصغير ده يجي مني.
0: نورتنا, وان شاء الله المره الجايه تطول بقى وتكسب معانا باذن الله. شفتي نشأة؟ ليه تحطون تحت ضغط؟ اضغط على المستمع يقول لا او على طول.
1: بالظبط. يعني بصراحه بس برافو عليك, يعني قربت شويه حلوين. تعالوا نسمع وائل كفوري. قربت الشتويه وهي قربت فعلا.
0: والله.
1: ونرجع نكمل مع بعض.

0: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل اللي بيسمعونا وكل دولنا من جديد. والنهاردة كان العادة يوم التلات بنلعب مع بعض. مين معانا على التليفون؟
1: معانا على التليفون خلونا بس حسام الأول, بس خلينا نقول الأستاذ محمد أهل الزاوية الحمراء وأهل الضرب الأحمر, والأخ شقة والجريء وعم سامي بيمسي عليكم وبيمسي على الأستاذة شيماء من الزاوية الحمراء. أحلى مساء عليكم يا حسام. مساء الفل, اخبارك ايه؟ منورنا يا معلم.
2: منورك يا معلم. عايز اقول لحضراتكم ان الفتره بتاعتكم دي حاجه جامده
0: قوي. ربنا يخليك يا رب.
1: على راسي.
0: ممكن نوطي الراديو, انا اقفل الراديو عشان نسمع بعض كويس. زي الفل. طمنا عليك.
1: عايز تلعب معانا ايه؟
2: لا انا بخاف من الشيء اهو على فكره. دي نقطه صراحه يعني.
0: طب نشأت يلعبك؟
2: ده ممنون ومسطول جدا.
0: يلا يا نشأت
1: يلا بينا.
2: لا انا عايز انت اللي تلعبيه الاول.
1: عايز ولا لا, ولا عايز اتوبيس كومبلي؟
0: عايز ولا لا. طب يا حسام انت فين دلوقتي؟
2: انا على الطريق.
0: سايق؟
2: سايق.
0: ايه؟
2: عربيه.
0: عربيه ايه؟ نوع العربيه إيه؟ يعني مثلا ملاكي, اجره, ملاكي. عربيتك؟
2: عربيه.
0: انت رايح فين دلوقتي؟
2: انا مروح الشغل.
0: انت بتخلص شغل الساعة كام؟ نقفل الراديو.
2: اخلص شغل الساعة 3.
0: قفلت الراديو؟
2: قفلت الراديو.
0: طيب بتخلص شغل الساعة 3؟
2: 3:30.
0: انت مش قلت لي 3؟
2: 3:30.
0: بتخلص 3:30؟
2: احيانا.
0: طب دلوقتي الساعة 4:15, كنت فين الوقت ده كله؟
2: الطريق.
0: زحمة؟
2: كويس.
0: مين معاك؟
2: أصحابي وأخواتي.
0: اسمهم إيه؟
2: معايا حبيبي حاتم.
0: حاتم قاعد جنبك؟
2: قاعد جنبي.
0: ماشي. ومين تاني؟
2: حبيبي أصيل.
0: صوتك بعيد قوي.
2: حبيبي أصيل.
0: هو أنت كنت رامي السماعة في الأرض؟
2: مسكت.
0: أمال ليه الصوت بعيد؟
1: الصوت بعيد قوي. انت سامعني كده؟
2: طبعا.
0: طب انت رايح فين دلوقتي؟
2: انا ماشي على الطريق الاثنين.
0: هما الناس اللي راكبين معاك دول مشاركينك في تمن البنزين؟
2: احيانا.
0: يعني ايه احيانا؟ يا يا لا
2: احيانا بيشاركوا.
0: يعني هما دفعوا النهارده
2: ومعزمونا على الغدا. بس
0: عزموك على الغدا؟
2: عزمونا على الغدا. بس
0: اتغديت ايه؟
2: شاورما.
0: شربت حاجة ساقعة؟
2: طبعا.
0: طيب ماشي, برافو عليك.
1: لا كسب بس.
0: لا كسب بقى. كسب. كسب اهو. لقد فعلها. لقد فعلها حسام.
2: انا طول عمري بقول انت بتكسر اي حد بتوقع اي حد.
0: شفت بقى؟ لا انت النهارده كنت مركز. برافو عليك. استمر استمر في التدريب. نورتنا. هنروح سريعا جدا نسمع عمرو دياب ونرجع على طول. خليكم متابعين.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
4: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
3: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
4: يكفيني إن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة، بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
3: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: النجمة صفاء أبو السعود،
2: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: 90.
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل دمونا من جديد. عايز افكركم بطرق التواصل بتاعتنا: الاسماس 199، الواتساب 0109-9904، وتليفوننا 218-10-866.
2: طيب معنا تليفونين بقى، والمرة دي التليفونين يعني رقم واحد. نبتدي كده بهالة.
1: مساء الفل يا هالة.
3: الفول يا
1: سيمي،
3: مساء الفول يا محمد،
1: عاملين
3: ايه؟
1: الحمد لله تمام.
2: الحمد لله. عايز
3: تلعبي؟ انا لعبت معاكوا قبل كده وسبتكم بريم وكسبت.
1: حلو.
3: المره دي بقى هتحداك يا شيماء
1: برضو
2: نلعب.
3: وهكسبك.
1: طب يلا بينا.
2: يلا بينا.
1: ازيك يا هالة، عامله ايه؟
3: تمام.
1: بصي لازم نرد بسرعه، ما ينفعش يبقى في بوز. اوكي
3: اوكي
1: يلا بينا. انت بتكلميني من هالة؟
3: من البيت.
1: قاعده في البيت بتشتغلي ولا
3: بتطبخ؟
1: بتطبخي ايه؟
3: بشاميل.
1: الله عليكي. الله. مكرونه؟
3: مكرونه.
1: ما مش عامله كوسه؟
3: مش عامله كوسه.
1: ليه؟
3: مش بيحبها.
1: مين اللي ما بيحبهاش، انت ولا ولادك؟
3: ولاد.
1: عندك اولاد؟
3: عندي اولاد.
1: قد ايه؟
3: بنت وولد.
1: اسمهم ايه؟
3: روضه ومعين.
1: البنت الكبيره؟
3: صغير.
1: عندها كم سنه؟
3: عندها 7.
1: دخلوا المدرسه؟
3: دخلوا المدرسة.
1: أغرب حاجة طلبوها منك تجيبيها لهم في السبلايز والحاجات بتاعت المدرسة إيه؟
3: لا أنا بجيب اللي
2: عليك. لا إيه؟ لا إيه؟
3: بجيب إيه ده؟
1: قلتي لا أنا وبتحديك يا شيماء. تتحدنيش بقى، ما تتحدنيش. عارفة لو قلتي ما كنتش قلتي بتحديكي كنت تهونت معاكي في الأسئلة.
3: عارفة؟ لا لا أكيد المرة الجاية هكتبك.
1: ماشي اتدربي. باي باي يا هالة، نورتينا.
2: باي. سحر.
1: ازيك يا صح دينا؟
2: لا لا سحر.
1: الو
3: سحر.
1: ازيك يا سحر؟
2: ازيك يا سحر؟
4: الحمد لله. انت عاملين ايه؟
1: الحمد لله.
2: اخبارك ايه؟
4: الحمد لله تمام. انا بحبكم جدا. انا عايزه اقول لكم انا كل يوم بولع على الراديو في المطبخ. انا بخش المطبخ من الساعه 2 فهو شغال على
2: بولع.
1: بتولع فينا. بتخش المطبخ الساعه 2 كل يوم؟
4: ايه
1: بتعملي ايه في المطبخ الساعه 2 كل يوم؟
4: لا انا بخش المطبخ الساعه 2 عشان ابتدي اغسل المواعين واروق المطبخ وابتدي اطبخ بقى.
1: طب انت هتلعبي معانا ايه؟ يعني.
4: ايه
1: هتلعبي ايه؟
4: والله انا مش عارفه، ممكن اجرب اتوبيس كومبليت.
1: تدخل في السهل. طب يلا بينا. حلو ده.
2: حرف الضاد.
1: يا راجل بقى تقلي. لا انا مش موافقه على الحرف. لا انا مش موافقه، حرام. خلي عندك ضمير بقى. لا بلاش ضاد. لا طلع حرف تاني.
4: اول مره تشوف.
1: لا ما هو انا ده تدخل.
2: خلاص يا ستي الف ارنب. يلا
4: ها.
2: الف
4: الف الف. طب
2: ولد.
4: ولد ايمن.
2: بنت
4: اماني.
2: جماد
4: أقلام.
2: ماشي.
4: نبات
1: يا شيخة بالألف.
4: مش عارف.
1: طبخ ايه النهاردة؟
4: بصارة.
2: شفتي بالألف ايه؟
1: مفيهاش أرز. مفيهاش أرز.
4: رز. بس رز مش نبات.
1: امال الرز ايه؟
2: امال ايه جماد؟
4: كان رز مش نبات.
2: طيب حيوان.
4: اسد.
2: بلد.
4: المانيا.
2: ماشي. اسم مشهور.
4: اسم مشهور بالالف. احمد سعد.
2: مشهورة.
4: مشهورة. ايه؟ لا ايه ده مش عارفة.
1: انا عايشة حالة. مش عارفة مشهورة بالالف.
4: ايه ده مش. لا بصي مش عارفة، انتوا ليكوا رهبة كده المعلومات تنفرت من دي.
1: ما تهزريش.
2: مش عايزة تنها حاجة الانغام. طيب
4: انغام. معاك انغام صحيح.
1: ماشي.
4: لا بحب شيرين اكتر.
1: ماشي نبقى نختار لك حرف الشين المرة الجاية.
2: طيب وعملة بقى.
4: عملة الدرهم او الدينار.
2: ايه الدرهم؟ ايه
1: قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال انت جامده نورتينا.
4: العفو. انا بقى نفسي تعملوا لي وتحطوا لي اغنيه شيرين بطمنك.
1: حاضر
4: ممكن.
2: حاضر
1: عينين
2: بهالك. يا سلام
4: يا سلام. ده انا في قمه سعادتي النهارده ان انتوا كلمتوني.
2: نورتينا
4: واتشرفت معاكي.
1: باي باي. طيب هنسمع انغام ونحضر لك شيرين. يلا

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: للأسف الشديد خلصت حلقتنا مع حضراتكم سريعا سريعا، وإن شاء الله يتجدد اللقاء بكرة قبل دلوقتي بساعتين. بنبقى سعداء ومبسوطين جدا طول ما احنا موجودين معاكم.
1: كل التحية لحضراتكم، كنا معاكم محمد نشأت شيماء حافظ، وبكرة هنقابلكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى مصر. وعقد الرئيس السيسي وسمو ولي العهد لقاء ثنائيا مغلقا ثم جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تلتها مأدبة غداء أقامها الرئيس تكريما لضيف مصر الكريم والوفد المرافق له. شهد اللقاء توافقا بين الرئيس السيسي وسمو ولي العهد على أن العلاقات بين مصر والمملكة لا تقبل إلا أن تكون مثلى في الإطار العربي، وأن أمن السعودية ودول الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري، مع تحفظ ورفض وإدانة مصر الكاملة لأي اعتداءات أو تهديدات تمس سيادة المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها أو حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، وأن الظروف الحالية تقتضي المزيد من التضامن والتنسيق بين البلدين، وأن مصلحة وأهداف البلدين واحدة ويوجد بينهما تفاهم مطلق، وأن زيارة سمو ولي العهد تؤكد على التضامن والأخوة الكاملة بين مصر والمملكة وكل دول الخليج. وفي الإطار ذاته اتفق الزعيمان على ضرورة تكثيف العمل بهدف وضع وتنفيذ إجراءات عملية لتطوير التعاون الثنائي وإزالة أي عقبات قد تعوق زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بما يرتقي بالعلاقات إلى مستوى يتناسب مع الأواصر التاريخية والجوار الاستراتيجي بين البلدين. وتناولت المباحثات التطورات الإقليمية والتحديات الراهنة، وشدد الرئيس السيسي على دعم مصر للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وللتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية. وشهد اللقاء تأكيدا على تطابق المواقف المصرية السعودية إزاء القضية الفلسطينية، كما تم التأكيد على استمرار دعم مصر والسعودية لأمن واستقرار السودان الشقيق ووجوب حصرية مؤسساته الوطنية، والتشديد على أن أي تهديد لوحدة السودان وسلامة أراضيه يمثل خطرا على الأمن الجماعي لمصر والسعودية وكافة دول المنطقة. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أدان بأشد العبارات استمرار الهجمات التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدا تضامنه الكامل مع المملكة ودعمه لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وشدد الأمين العام على أن أمن المملكة السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأكدت الجامعة العربية رفضها القاطع لهذه الاعتداءات داعية إلى وقفها فورا واحترام سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما يحول دون اتساع دائرة المواجهة وانزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار. مصر أدانت بأشد العبارات اقتحام مستوطنين إسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخ لحرمة المقدسات الدينية في القدس. وحذرت مصر من خطورة تكرار هذه الانتهاكات وما تنطوي عليه من محاولات لفرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى بما يهدد بتأجيج التوتر وتقويض فرص استعادة الهدوء والاستقرار. وشددت مصر على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس في المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكانا خالصا للعبادة للمسلمين، وأكدت رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف تقسيمه زمانيا أو مكانيا أو المساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لاستعراض موقف أحد المشروعات الكبرى في مدينة العالمين الجديدة. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتعظيم القيمة المضافة من مشروعات التنمية الشاملة بمدينة العالمين الجديدة، لافتا إلى أن الحكومة تمضي بقوة في تنفيذ مخططات تحويل هذه المنطقة الواعدة إلى مقصد استثماري وسياحي وعمراني رائد على مدار العام، قادر على استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية وتوفير الآلاف من فرص العمل. ورياضيا أرسنال يحل ضيفا على إبسويتش تاون في 10:00 مساء في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: أنا مش قاعد نايم يا بنتي تحت العمارة.
2: إيه؟
1: أنا الأمن والأمان يا معقولة.
2: خضيتني يا واد. قولي كان إيه اللي حصل بقى يا شلوت هرمز؟
1: شلوت في نافوخك، اسمه شرلوك، شرلوك هولمز يا ناصعة البياض.
2: إيواني
1: حس الأمن قال لي إن الست صفصف مش موجودة في العمارة من امبارح.
2: عشان تعرف انك نايم على ودنك يا بعيد، انت نسيت ان انت بنفسك منزل شنطها في العربية اول امبارح عشان مسافرة مع الدكتورة فريدة.
1: ايوه صح نسيت، انا نسيت.
2: اللي بصحيح مش موجود هو سي حاتم، مجاش البيت من امبارح، تلاقيه سهران على حل شعره.
1: حب يا بيه، ايه سي حاتم راجل محترم ومش بتاع الكلام الهلسي ده، وبعدين هو ما عندوش شعر، بس تلاقيه اتجوز على سنة الله ورسوله. بصي احنا نتصل بمدام صفصف ونقول لها ان سي حاتم ما رجعش البيت.
2: سيب لي انا الطالعة دي.
3: بتقول ايه يا جعفر؟ حاتم ما رجعش البيت امبارح؟
1: ايوه يا صفصف، البيت معقولة عتقول انه سهران وبيدور على حل شعره، لكن انا بقول لها لا، ده راجل محترم اكيد اتجوز.
3: وانا بقى بقول ان سنة حاتم وسنتك وسنة معقولة سودة.
1: إيه طب بمناسبة معقولة خديها، عاوز اتكلمك بس بسرعة الصفصف عشان الباقة ما تخلص.
2: الهي باقتك تخلص هي وعمرك كمان يا بعيد. شفت اللي عمله سي حاتم يا ست صفصف؟
3: ايه؟
2: يتجوز عليك انت؟
3: طيب لما جيله بقى هطلع عليه القديم والجديد. انتوا لما اتصلتم بيه قال لكم ايه؟
2: نتصل بيه؟
3: ايوه.
2: غابت عننا الفكره دي يا ست صفصف.
4: انا بقى اتصلت بحاتم ولقيته يا عيني بات في الشغل.
5: لولا انك ست عقله كنت مشيتي ورا كلام جعفر ومعقولة وصدقتيهم وعملتي مشكلة مع حاتم.
4: ها يا فريد، هنقابل مين في آخر يوم في الجولة دي، جولة المصرية؟
5: اتفضلي يا أماني. أماني بقى شابة صغيرة وعاملة مشروع الكروشيه.
4: وريني. الله، رغم إن الكروشيه مشروع للستات من زمان، لكن الجميل إن في بنات صغيرة تعمل مشروع الكروشيه.
6: فعلا يا مدام صفصف، أنا ورثة المهنة دي عن أمي وهي اللي علمتها لي، بس للأسف كان بتخسر.
4: يا الله، طب أمال عملتي إيه بقى يا أماني؟
6: حضرت ندوة لرائدات الأعمال وفهمت ليه أمي كانت بتخسر. في المجلس اتعلمت إزاي أعمل ميزانية وأحسب الأرباح والخسائر، وكمان أعمل خطط تسويق وتسويق إلكتروني كمان. فتحت لنفسي أسواق جديدة وطورت من الحرفة وكسبت من الكروشيه.
4: الحمد لله. والله الشغل مش بالإيد وبس، الشغل بالعقل كمان.
5: كده يا صفصف انتهت جولتنا اليومين دول مع المصرية.
4: أنا مبسوطة بالمشروعات اللي شفتها، مبسوطة بالستات الحلوة المبدعة المنتجة، مبسوطة بالمصرية.
7: ده أنا حشرحكم، هعمل منكم سجق وهمبرجر وسوشي كمان. لا انتوا ما تنفعوش في السوشي.
1: بلا سوشي؟ ايوه بلا سوشي، الله يكرمك، حقك عليها سي حاتم اخر مره. والله
7: بتفتنوا عليا، عاوزين تودوني ورا الشمس، بتطلعوا اشاعات عليا انت ومعقوله. هل اتجوز
2: يا بيه؟ يا بيه المسامح كريم، واحنا غلطانين، زلت لسان.
7: ودي زلت عقل مش زلت لسان. لو كانت صفصف صدقتكو كان زماني دلوقتي في مشرحة زينهم في كياس بلاستيك.
1: عموما ما تزعلش يا بيه، ليك عليا لو اتجوزت على الست صفصف مش هقولها.
7: ليك عليا بقى لما هشرحك دلوقتي، مش هخلي فيك فتفوتة سليمة.
2: يا بيه حاجك عليا ما تزعلش، والنبي ما تزعل نفسك. مش يمكن بشرة خير، مش يمكن كلامنا ده ينقلب بجد وتتجوز؟
7: الحمد لله. أنا كان عندي سنة بسيطة كده ووغز الضمير صغيرة عشان ما خلصتش عليكو. دلوقتي بقى هقتلكوا بنفس صافية وراضية. حلال الله أكبر.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
4: حتومي وحشتني قوي حبيبي، التلات أيام عدوا كأنهم تلات سنين.
7: تلات سنين؟
4: آه،
7: ولتلات قرون. الحمد لله على سلامتك يا صفصف حبيبتي.
4: الله يسلمك.
7: جعفر ومعقولة كانوا حيوقعوا ما بيننا، ده لولا ستر ربنا.
4: ما تنساش ان صفصف العقل الراجح كله.
7: طبعا.
4: لكن قولي قولي صحيح، فين هم؟ فين جعفر ومعقولة؟
7: والحقيقة انا ما اعرفش هم فين. يكونوش سافروا الساحل.
4: ساحل؟ ساحل ايه؟ دول اخرهم ترعة ابو تشت. وبعدين الاسانسير بايظ ليه يا حاتم؟
7: يعني بكره المهندس يجي ويشيل الحاجات اللي مربوطه فيه. يعني
4: حاجات مربوطه؟
7: ايه
4: تطلع ايه الحاجات دي ومين اللي ربطها
7: ومين قال في حاجات مربوطه؟
4: انت اللي قلت.
7: لا لا لا لا ما تقلقيش، يعني دي حاجات بسيطه كده تافهه ملهاش اي لازمه. يعني جعفر ومعقوله
4: مالهم؟
7: ربطتهم في الاسانسير عشان يفعصهم وخلص البشريه منهم.
4: يا خبر اسوح، حد عاقل يعمل كده؟ كده الأسانسير حيبوظ.
0: كنتم مع يوميات صفصف النجم.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على راديو 90 90، هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم من الاحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله تاكدوا انه بكره وبعد كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. احنا النهارده زي ما انتم عارفين يوم الثلاث، يوم الثلاث ما بين قوسين بيبقى اسمه ايه بالظبط؟ الله يفتح عليكم، حصة الألعاب بالظبط. ليه؟ عندنا يوم زحمة، عندنا فقرات كتير، عندنا مسابقات، عندنا حاجات متنوعة، عندنا ميني تورنيدو، خلي ودنك معايا، ووكمان ثلاث فقرات موجودين معانا دايما يوم الثلاث، فبيكون يوم زحمة جدا، طلباته كتير جدا. أهم حاجة إن انتوا في الآخر خالص تكونوا مبسوطين جدا جدا جدا. هنبدأ على طول اول اغنيه وبعد كده فاصل اعلان وبعد كده نبدا اول ميني تورنيدو. بس انتوا عارفين انا بحب الاول اروح اسلم على مين؟ على كل الناس اللي جم نوروا صفحه الراديو 90 90، ونوروا كمان الواتساب قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب. محمد قررتي منور الدنيا، بيقول مساء الطاقه الايجابيه حبيبي، مساء الهنا، منور الدنيا كلها. في كمان رقم اخره 81 منور الدنيا، مساء الفل، بس اكتب لي اسمك والنبي الله يخليك. وفاء كمان مساء الورد عليك، ميرسي على كل الدعوات الحلوه، ويعني بتقولي حلقه امبارح كانت كلها عظيمه، ربنا يخليك يا رب. وبتقول النهارده مستنيين اقوى تورنيدو، احلى وكمان، واسهل مسابقات. اسهل مسابقات ماشي، لا حاضر، اجيب لكم حاجات سهله النهارده بجد والله، اجيب لكم حاجات سهله، اصل الدنيا حر وبتاع ومحدش مستحمل، يعني عارفين لما الدنيا تبدا تبرد يعني ممكن نبدا نجيب حاجات صعبه شويه. النهارده هجيب حاجه سهله جدا. مساء الخيرات استاذ حسام، يا ريت لو تجيب ميني تورنيدو حكيم. ماشي، نبدا نكتب بقى على طول عشان الطلبات كتير. عندنا حكيم، دي فكره حلوه، جهات خالد هي اللي بعتها، بتقول ولو امكن يبقى اغنيه عامل عامله بتاعت ايهاب توفيق في الوكمان، يا ريت في الوكمان اغاني هاديه. حاضر، عينينا الاثنين. كمان عندي احلى مساء يا كينج، ده رقم اخره 71، انا ده اشرف كمال حبيبي اشروف، منور الدنيا كلها، مساء الفل. عبير شميس كمان منور الدنيا، بتقول ان شاء الله يوم ثلاث مميز، حصه الالعاب بكل الادوات، مسابقات وميني تورنيدو وكمان ووكمان، وخلي ودنك معانا. وطبعا انا برضو مع فكره حكيم وبقوه. حاضر، يبقى حكيم ان شاء الله يكون اول ميني تورنيدو موجود معانا. مساء الفل ياسمين يا غالي، منور الدنيا والحلقه كلها، وحلقه امبارح كانت خطيره، وممكن ميني تورنيدو خالد عجاج دي مدام امل. انا بشكرك يا مدام امل، والله بشكرك. ليه بقى؟ لان احنا كنا متفقين على الحكايه دي اعتقد من يوم الاحد، صح؟ الموضوع خالد عجاج، صح؟ او ولا امبارح؟ لا يوم الاحد، يوم الاحد صاحب جبنا اغنيه وحشتني، صح؟ يوم الاحد قلنا النهارده هنعملوا ميني تورنيدو. برافو عليكم. في عندي بوكا وتوتا، بمسي عليكم، يا اهلا يا اهلا، منورين الدنيا. مساء الخير، ازيك يا حسام، رقم اخره 11، دي منا هي اللي بعتها، منوره الدنيا كلها منا. عندي كمان مي عصام، مساء الفل والهنا والسعاده عليكي، تقول ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير، وسلام كتير ودعوات كتير من ماما، انا كمان بسلم عليكم كتير كتير كتير، منور الدنيا كلها يا غالي، ومساء السعاده على عيونك، وحشتنا من امبارح، منتظرين تورنيدو عظمه، ويا ريت يكون في سميره سعيد، والله فكره حلوه سميره سعيد. وانا طلبت منك امبارح اغنيه ربك هو العالم لحسن عبد المجيد، وشكرا على كل حلقات بصراحه احلى من بعض، شابو، ربنا يسعدك ويحفظك ويخليك لينا، دي ام شهاب، تسلمي لي يا ام شهاب. وحاضر، حسن عبد المجيد، ماشي، بحب الراجل ده جدا، ماشي، حاضر. كمان بسرعه كده، عندي خلود كمان بتقول يسعد مساكم، منورنا ومنور الحلقه، والاغاني روعه، وان شاء الله حلقه النهارده كمان تكون احلى واحلى، وعايزين اغنيه هاني شاكر واحمد سعد، يا بخته. حاضر، نعمل كده. والله انا كنت بقالي فتره عايز اعمل حاجه لاحمد سعد برضه، عايزين نعمله ميني تورنيدو حلو كده. صفيه كمان مساء الفل عليكي، منور الدنيا، وبتقول عندنا النهارده طبعا ووكمان وميني تورنيدو، بشكرك على حلقه امبارح، وممكن امسي على نعمه صاحبتي بتسمع الحلقه وعايزه تورنيدو، ايهاب توفيق، وما تحرمش من ذوقك يا غالي. ماشي ايهاب توفيق، طيب حلو قوي. احنا كده عندنا مثلا بتاع اسامي بتاع 8 مطربين، واحنا لسه في اول الحلقه ما قلناش بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا هنسمع اول اغنيه. بعد اول اغنيه ايه اللي بيحصل؟ زي ما انتوا عارفين فاصل اعلاني، نرجع بقى اول ميني تورنيدو هيكون موجود معانا النهارده. يعني ايه ميني تورنيدو؟ يعني بنجيب اربع خمس اغاني لمطرب او مطربه انتوا بتختاروه، ونلعبهم كلهم لايف ميكس بدون اي فواصل. هنبدا المسابقه امتى؟ نبداها على طول بعد ما نرجع بعد الاعلانات. هتبعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، هتبعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4. نبدا حلقتنا وانتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين، بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90-90.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
2: والساعتين الجامدين دايما على الراديو 90 90 هواها مصري. رجعنا من جديد لسه موجودين مع بعض، وعندنا بقى زي ما قلت لكم زي ما انتم عارفين هنبدا دلوقتي على طول ميني تورنيدو، وهنبدا كمان خلي ودنك معايا المسابقه بتاعتنا اللي بسمعكم فيها موسيقى تصويريه بتاعت عمل فني، وكل اللي عليك تعرف ايه هو اسم العمل الفني. الاستاذه نهله، يا اهلا وسهلا، تقول مساء الفل، وحشتوني وحشني البرنامج والله، وما ما بيمنعنيش غير الشديد القوي، وعايزه ميني تورنيدو المنير. ماشي نكتب عندنا، حاضر. مش عارف موضوع الشديد القوي ده هيخلص امتى، كل بتجيلي كل اسبوعين ثلاثة وتقولي ماشي مقدرش نقول حاجة. انا بمسي عليك احلى مذيع احمد ياسر، بيقول انا بمسي على عم رضا ابو محمد وابو انس، وعايز اسمع اغنية اغنية يصفر. هي انا عارفها يعني عدت عليا يا زمان، بس مين بقى مش عارف. انا ضعيف شوية في الحتة. مساء الطحن في الدراسة دي الأستاذة غزل، اهلا بيك مساء الخير. طحن، احنا لسه بقالنا 48 ساعه بندرس. وبتقول والنبي اغنيه حلوه روقان بقى عشان الضغط كله علينا والدنيا صعبه قوي، ومعلش امبارح ما كنتش موجوده انت عارف الدراسه بقى، ويا ريت ميني تورنيدو حميد الشاعري. حاضر عينينا الاثنين. كمان عندي دعاء بتقول مساء الخير عليك، للاسف ما حضرتش حلقه امبارح بس اكيد كانت جامده، ممكن اطلب اغنيه هادي لهدى عمار او عشان بحبك للطيفه اللي هي حبك هادي. ماشي حلو المود ده لطيف. خدوا بالكم ان انا طلب مني الاغنيتين دول، وطلب مني ايه كمان؟ حسن عبد المجيد. واخدين بالكم ان اللي انا بفكر فيه؟ هنشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي. عندي عائشه بتقول مساء العسل والسمسم، وعايزين مني تورنيدو لكارول سماحه وعمرو دياب. حاضر عيني الاثنين. ما تنساش الكينج وانغام واهداء لتوتا، ده اشرف كمال هو اللي باعت. حاضر عينينا الاثنين. مجدي من اسكندريه بيقول احلى حسام وبنحبك والله، دمك خفيف ربنا يخليك يا رب، تسلم. متعتنا بخالد عجاج عامل ذكريات، متعنا بخالد عجاج عامل ذكريات كلها، وخصوصا اغنيه تعالى. ماشي حاضر، احنا جبناها يوم الحد دي، كنت هجيب حاجات تانية. بيقول يا اخوك مجدي من اسكندريه منور الدنيا كلها ميجو. كمان عندي مساء الخير، الفلاشه كانت حلوه قوي على امبارح. ده مين اللي باعت؟ ده مين؟ دي ايمان من اسماعيليه، منور الدنيا كلها يا ايمان، يا اهلا وسهلا. كمان عندي يسريه عمران منور الدنيا والله، يا اهلا اهلا اهلا. تقول لي معلش كنت امبارح اول امبارح بشارك من غير النظاره، القرايه كان الموضوع فيه صعب شويه، وانتوا كان ايه اللي جرى لكم كلكم امبارح؟ بس هو اول الاسبوع بيبقى صعب، الطلعه بتبقى صعبه. تقول انا النهارده مش هطلب حاجه، النهارده في الميني تورنيدو هسمع بس، وشكرا على موسيقى محمد فوزي امبارح يا غالي، ربنا يخليك يا رب. النهارده كمان هجيب لكم بعد النشره حاجه حلوه. حبيبه بتقول ازيك واخبارك ايه، وحلقه امبارح كانت جميله قوي، وعايزين اغنيه لعامر منيب. وانا فين في كل الرسائل دي؟ هو لسه قايل اهو حالا، هو معلش في رسائل متاخره بس هنقول والله والله هقول. كمان عندي كريم ابو الذهب منور الدنيا، بيقول احنا متابعينك من امبابه، احلى مساء عليك. منور الدنيا طبعا كلها، وتحياتي لكل اهل امبابه. بيقول عايزين نسمع ميني تورنيدو لهاني شاكر. والله برضو هو الفكره ان انتوا كله بتبعتوا حد تلاقيه بيقول والله اصل انا نفسي اجيب الناس دي كلها، بس المهم ان وقت الحلقه يكفي. وبيقول ساعتين جامدين، عايز اسمع صوت ابني وهو بيقول عايزك تسمع صوت ابني وهو بيقول لك ساعتين جامدين. طب سجلهولي يلا كريم، سجلهولي، بالعكس ده انا اتبسط جدا جدا لو عملت كده، يلا ابعت لي على طول. في كمان وفاء بتقول لي يصفر دي بتاعت حوده بندق. انا بشكرك والله العظيم، ثلاثه بتلحقوني انتوا في الحاجات اللي انتوا عارفين ان انا ضايع فيها. احلى مساء عليكم على كل حبايبك، طبعا حلقه امبارح كانت روعه، الاغاني كلها كانت حلوه، والنهارده ان شاء الله ابداع. وعايزين نسمع خالد عجاج، انت قلت مفكرك، برافو عليكم والله العظيم، انا مبسوط انبساط فكره النوتس بتاعتكم دي، يعني ان انتوا كاتبين كده يعني ان احنا هنعمل ايه والبوينتس اللي عندنا وورانا وبتاع، ده اجتهاد غير طبيعي، اجتهاد غير طبيعي، وعارفين ان انا في ساعات حاجات ممكن تقع بتاع، فانتوا بتلحقوني، ده شيء عالمي. وبتقول عايزه اهني مسك بنت هدى يوسف عشان دخلت المدرسه النهارده، احلى مسك، كلنا بنحبك عيله يوسف، واقرا الرساله عشان مسك سمعك، احلى مسك في الدنيا، منور الدنيا كلها، دي منى يوسف هي اللي بعت الرساله. يلا اول مسابقه، هسمعكم دلوقتي موسيقى تصويريه بتاعه عمل فني، كل اللي عليك انك تعرف ايه هو اسم العمل الفني. العمل الفني ده ممكن يبقى فيلم، مسلسل، مسرحيه.
3: Thank you.
2: سهلة اهو سهلة اهو. حلو كده رضا كده. مزيكا دي من العلامات معروفة. يلا بينا هنروح بقى اول ميني تورنيدو. الطلب النهاردة من اكتر من رسالة. حكيم يلا تعالوا نسمع كده اول ميني تورنيدو الحكيم ونرجع بعدها على طول. طبعا ممكن لسه جايه ولسه هنبقى فيه كمان مسابقات تانية كتير. بس اول ما تبعتوا لي اجابه السؤال ده هتبعتوه طبعا على صفحه الراديو 9090 وهتبعتوه طبعا على رقم الواتساب 010 400 9094. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين وميني تورنيدو حكيم.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: والساعتين الجامدين دايما من الحد للاربع على الراديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام ولسه مكملين المسابقه بتاعتنا. بدات تيجي اجابات صح، بدات تيجي اجابات غلط، بس لسه هنسال السؤال تاني وهلعب لكم المزيكا تاني عشان برضو اللي مش عارف يعرف. دلوقتي عندي حنان محمد منور الدنيا. احلى مساء عليك والله، ان شاء الله حلقه جامده كالعاده، وعايزين مني تورنيدو الكاظم. ماشي، والله العظيم ده برضو مش معقول نفس الجمله بقولها في كل المطربين. وبتقول لي حصه كونش الموسيقى دي بتاعت بص هو اسم الممثل اللي انت كاتباه صح بس مش هو مش الحته دي. وبتقول سلطنتني، بص سلطنتني تحس انها سلطنتن ضلت الاذاعه المحليه، عارفين هي نفس الفكره، سلطنتني وانا في المطبخ، مش عارف انا قلتها صح ولا لا، بس يعني المهم ان هي اتسلطنت يعني. ويا مسا التماسي واخد عقلي وناسي، اهلا وسهلا منوره الدنيا كلها. ماشي، مساء الخير عليك، انا كنت بعت لك وانت ما قريتش رسالتي، عايز اسمع تورنيدو الكاظم الساهر عشان عيد ميلاده كان امبارح، ولو مش النهارده يبقى خليه في يوم تاني، بس خليك فاكر والاجابه هي كذا. حاضر، رقم اخره 38، ما كتبش اسمه. حاضر، لسه كاظم الساهر مطلوب برضه. كمان عندي الصديق الغالي العزيز، اهلا وسهلا، اللي بحاول ادور على اسمه. بيقول لي ده حكيم وحودة بندق، واغنيه يصفر دي بتاعت عصام صاصا. مش مهم يا جماعه، مش مهم خالص، هي كده كده مش هجيبها يعني، ما تزعلوش مني، بس مش عندي يعني، مش هجيبها يعني، ما تزعلوش مني، مش مشكله بتاعت مين، مش مشكله خالص، بس المهم ان انت بعت الاجابه صح. ده رقم اخره 65. يا ريت طبعا، اتمنى يعني ابقى شاكر الافضال لو نكتب اسامينا، هيبقى شيء عظمه والله العظيم. احبكم قوي اكتر ما انا بحبكم. من اولها كده صعب، حسام المذيع الفرفوش رزق والله، حكيم واحلى شهيصه، وهو كده في حلويات، ربنا يخليك يا رب. ليه صفيه؟ ليه صعبه؟ ليه؟ ركز يا صفيه، ركز يا صفيه. كريم رمضان بعت لي بقى، بيقول لي عايز اسمع صوت ابني وهو بيقول ساعتين جامدين. طيب حاضر، نسمع يا سيدي صوت ابنك.
2: ساعتين جامدين. انا
1: اسر. احلى اسر في الدنيا. وانا بحبك يا ياسر، بحبك قوي قوي قوي قوي، انا مبسوط ان انا سمعت صوتك النهارده. في بضم صوتي على موضوع كاظم الساهر لانه منور مصر كمان اليومين دول، موجود في مصر. ده يا مجدي من اسكندريه، منور الدنيا كلها. حاضر يا ميجو، حاضر يا ميجو. الاجابه هي كذا، دي غزل، وبتقول ميني تورنيدو حميد. حاضر، نعمل ميني تورنيدو الحميد برده ان شاء الله. منى يوسف بتقول اللي فرفشتنا والله، والاجابه هي كذا. برافو عليك يا منى، شاطره جدا منى في المسابقه دي. طيب

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: قصر العيني معاكم النهاردة في جولة. المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: موسيقى كبرتنا ولحنت أجمل ذكرياتنا في النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس هي الفنون، ليلة تكريم استثنائية لروح ورحلة الموسيقار الكبير هاني شنودة. نجمات شاركوا رحلته بيتجمعوا على مسرح واحد يوم الجمعة 2 أكتوبر عشان يغنوا أجمل ألحان. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصرياً عن طريق تيكتس مارشي من 1-4 أكتوبر، مهرجان شي آرتس 2026 من تنظيم لايم لايت إيجيبت.
0: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
3: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة.
4: والساعتين الجامدين رجعنا مره تانية، لسه مكملين ولسه معاكم حسام عصام، وعندنا ميني تورنيدو وخلي ودنك معايا، ودقايق بعد النشر على طول هيبقى عندنا ووكمان. ولكن قلت افكركم بسرعه جدا كده بالمسابقه اللي موجوده معانا النهارده عشان هنرجع نجاوب ونسال سؤال جديد. فنجان قهوه حلو بقى، ها اللي هو بتاع اسمها ايه دي، ايوه هو ده تحويجة. يلا انا عايز افوق يا طلب، شعارنا في المسابقة دي انا عايز افوق يا طلب. شوفوا بقى انتوا هتجاوبوا تقولوا ايه. انا هرجع طبعا في اجابات كتير ورسائل كتير او متأخرة، بس معلش اخر اغنية لازم العبها بسرعة جدا قبل النشر، وبعدين هرجع بعد النشر نعمل كل اللي انتوا عايزينه. ابعتولي على صفحة الراديو 90-90، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010-490-94. انتوا مع الساعتين الجامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى مصر. وعقد الرئيس السيسي وسمو ولي العهد لقاء ثنائيا مغلقا ثم جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تلتها مأدبة غداء أقامها الرئيس تكريما لضيف مصر الكريم والوفد المرافق له. وشهد اللقاء توافقا بين الرئيس السيسي وسمو ولي العهد على أن العلاقات بين مصر والمملكة لا تقبل إلا أن تكون مثلى في الإطار العربي، وأن أمن السعودية ودول الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري، مع تحفظ ورفض وإدانة مصر الكاملة لأي اعتداءات أو تهديدات تمس سيادة المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها أو حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، وأن الظروف الحالية تقتضي المزيد من التضامن والتنسيق بين البلدين، وأن مصلحة وأهداف البلدين واحدة ويوجد بينهما تفاهم مطلق، وأن زيارة سمو ولي العهد تؤكد على التضامن والأخوة الكاملة بين مصر والمملكة وكل دول الخليج. وفي الإطار ذاته اتفق الزعيمان على ضرورة تكثيف العمل بهدف وضع وتنفيذ إجراءات عملية لتطوير التعاون الثنائي وإزالة أي عقبات قد تعوق زيارة حجم التبادل التجاري والاستثماري، بما يرتقي بالعلاقات إلى مستوى يتناسب مع الأواصر التاريخية والجوار الاستراتيجي بين مصر والسعودية. وتناولت المباحثات التطورات الإقليمية والتحديات الراهنة، وشدد الرئيس السيسي على دعم مصر للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وللتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية. وشهد اللقاء تأكيدا على تطابق المواقف المصرية السعودية إزاء القضية الفلسطينية، كما تم التأكيد على استمرار دعم مصر والسعودية لأمن واستقرار السودان الشقيق ووجوب حصرية مؤسساته الوطنية، والتشديد على أن أي تهديد لوحدة السودان وسلامة أراضيه يمثل خطرا على الأمن الجماعي لمصر والسعودية وكافة دول المنطقة. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالمستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات وقدرتهم على العمل المشترك في تنسيق وتناغم كامل، وطالبهم بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفة بها تحت مختلف الظروف. وفي سياق متصل شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض الأنشطة المنفذة خلال المراحل السابقة، وكذا عرض التقارير وإجراءات تنظيم التعاون المنفذة من مختلف التخصصات، وناقش عددا من المشاركين بالمشروع في أسلوب تخطيط وإدارة العمليات وقدرتهم على تنفيذ كافة المهام بكفاءة واقتدار. مصر أدانت بأشد العبارات اقتحام مستوطنين إسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخ لحرمة المقدسات الدينية في القدس. وحذرت مصر من خطورة تكرار هذه الانتهاكات وما تنطوي عليه من محاولات لفرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى، بما يهدد بتأجيج التوتر وتقويض فرص استعادة الهدوء والاستقرار. وشددت مصر على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكانا خالصا للعبادة للمسلمين، وأكدت رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف تقسيمه زمانيا أو مكانيا أو المساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. اقتصاديا، رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لاستعراض موقف أحد المشروعات الكبرى في مدينة العالمين الجديدة، وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتعظيم القيمة المضافة من مشروعات التنمية الشاملة بمدينة العالمين الجديدة، لافتا إلى أن الحكومة تمضي بقوة في تنفيذ مخططات لتحويل هذه المنطقة الواعدة إلى مقصد استثماري وسياحي وعمراني رائد على مدار العام، قادر على استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية وتوفير الآلاف من فرص العمل. ورياضيا، ليفربول يلتقي توتنهام في 10:00 مساء في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
0: ووكمان

0: وكمان في ساعتين جامدين على الراديو 90 90.
1: Say low.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: قاعدين جنبين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري لسه موجود معاكم حسام عصام. هنبدأ مع بعض الساعة الثانية من الساعتين الجامدين. طبعا سألنا سؤال في الساعة الأولانية الإجابات، يعني يمكن بعد آخر مرة اتكلمنا بقى على موضوع القهوة واتكلمنا على موضوع الحاجات، فالإجابات كلها جت إيه؟ كله صح، يعني يمكن إجابة اتنين غلط مش أكتر من كده. أنا بس عايزكم بقى إيه، هتستحملوني شوية صغيرين ليه؟ لأن في رسائل يعني تحس إن أنا ما فتحتش التابلت ده مثلا وأنا في تالتة إعدادي، يعني في كمية رسائل يعني متأخرة جامد، فمعلش هتستحملوني شوية. في عندي بسم الله الرحمن الرحيم كده الأستاذ طبعا برضه ونكتب أسامينا يبقى شيء عظيم للمرة مليون. محمد عبد المقصود منور الدنيا بيقول اللي عايزين من تورنيدو بتاع حكيم كان عظمة، وياريت تورنيدو حسن الأسمر والحل هو كذا. كمان عندي مروة عبد الحليم فرغالي منور الدنيا كلها، بسلم عليك وعلى سند وجودي وعجبها كل الأغاني لغاية دلوقتي، أغنية معلقة عليها ربنا يخليك، بتقول كمان اختيارات الوكمان تحفة. طبعا الأغنية اللي سمعناها في وكمان النهاردة بعد النشر على طول هي أغنية On the Floor لجاي لو أو جينيفر لوبيز. يوسف مجدي منور الدنيا بيقول مساء الفل عليك حبيبي يا جو، مساء الهنا. وفاء كمان ربنا يخليك يا رب دايما مشجعاني، أغنية كده بتقول لي أيوة تحويجي في الست عدلات بالظبط كده، الله يفتح عليك. شاطر عنه. أنا طبعا قلت دلوقتي عشان احنا هنجاوب خلاص. مساء الورد، أنا لسه فاتح الراديو حالا لقيت كده أغنية أجنبي، شكيت بصراحة البرنامج اتغير، طمنا انت البرنامج عادي اتغير ولا ايه، انا نازله مخصوص بدري عشان اسمعك. لا دي فقره عندنا، دي رورو هي اللي بعد، دي فقره عندنا حضرتك ان شاء الله بتبقى موجوده كل يوم تلات اسمها وكمان، بنجيب فيها شويه اغاني كده انجليش وبتاع، يعني بيبقى عدى عليها كام سنه نوستالجيا كده حبتين، يعني اغنيه واحده تلاقيش انا موجود تلاقيش. صباح الخير يا حسام، انا لافين عندي 10 سنين، الاجابه هي كذا، وممكن نسمع حاجه لا توليت. حاضر انا الاثنين منور الدنيا يا لافين. كمان حسام ازيك، اخيرا جيت النهارده، اليوم كان صعب في الشغل والله، بس كله بيهون بسبب وجودك انت وام سيف معايا هنا، اقول لها فرحه وهي بتحبك قوي وربنا يخليك ليا وشغلها وليه بحبك يا صاحبي والنبي. عينينا. مساء الفل والياسمين، احلى برنامج ده. محمد عادل منور الدنيا كلها. ابو حميد عندي كمان، معلش طبعا يعني انا عارف في حاجه متاخره والله هقول لسه وين. ابو رفايده من اسماعيليه بيقول بس عليك وعلى كل مستمعين الراديو، وعايزين حاجه لمروان بابلو، واجابه السؤال هو كذا. مش انا هقول الاجابه حالا بقى دلوقتي. ايمي احمد منور الدنيا بتقول ايوه مساء المانجا، وهداء لصانع السعاده، وشكرا ان انت جبت الفلاشه امبارح ربنا يخليك. وعايزين مني تورنيدو عمرو اللي اتاجل امبارح من فضل شاكر. بص انا فضل شاكر ده كنت انا ابدا بيه الحلقه، اجلته خليت حكيم وبعد كده خالد عجاج وبعد كده اللي احنا داخلين عليه ولسه فيه، يعني هنشوف. حاضر. المهم وبتقول لي كمان يا ريت الاغنيه الفرنساوي اللي قلت لك اللي طلبتها منك قبل كده، وانت متخيله ان انا هبقى فاكر. ايمي اكتبي لي يا مام، انت عندك فكره مستوى الذاكره عندي واصل لفين؟ والله بحاول اشيل حاجات من الميموري بس مش عارف. انا اسمي عادل جوده سيد، احلى مسا على عيونك كينج الراديو حبيبي ربنا يخليك، وعايز اسمع الحب عدنا وبعت لي الاجابه مظبوط. هاجر سعيد كمان منور الدنيا، عايزه تورنيدو حمائي والنبي. حاضر. عامل ايه يا رب تكون بخير؟ انا كويس الحمد لله، طول ما انتم كويسين. حد مجاوبني غلط؟ لا وبعدين جاوب صح اهو. ده مين؟ دي خلود كانت الاول بتقول فيلم العار وبعد كده جاوبت صح، وبتقول الله على اغنيتي يا بخته حلوه جدا ربنا يخليك يا رب. صفيه كمان تسلميلي على ذوقك دايما رافع معنوياتي والله. كمان نسمه زغروطه بمس عليكي منوره الدنيا كلها، وطالبه شويه طلبات النهارده، وائل كفوري على واما على بتاع. حاضر. حل السؤال هو كذا وشكرا. اخيرا جبت سؤال سهل قوي كده. دي رانيا شوقي منوره الدنيا يا رانيا. لا واللي جاي كمان اسهل، اللي جاي هيعجبك اكتر. سيد محمد من المنيا بيقول بشكرك على الحلقه الجميله والاجابه هي كذا، واحلى برنامج واحلى مذيع واحلى مستمعين منور الدنيا كلها بالسيد. اماني سعيد بتقول احلى تحيه ليك، الاغاني رايقه قوي واحلى قهوه من ايد عدلات، والاجابه هي كذا. الكذا بقى اللي احنا قاعدين بنقول عليها دي بقى هي ايه؟ نقول الاجابه الصحيحه.

الإجابة الصحيحة أو بمعنى أصح المزيكا اللي احنا سامعينها دي، الإجابة الصحيحة بتاعتها هو فيلم النمر والأنثى. فيلم النمر والأنثى طبعا كان من بطولة الأساتذة عادل إمام وآثار الحكيم، المخرج هو سمير سيف. تم عرض الفيلم ده يوم 14 فبراير سنة 1987، أما الكاتب هو إبراهيم الموجي، وطبعا ده من أهم وأجمل أفلام الفنان الكبير عادل إمام. طبعا مش عايزين ننسى ان الاخراج كان الاستاذ الكبير سمير سيف. المهم يمكن لو كنا في زمن غير الزمن، فاكرين انتوا الجمله التاريخيه اللي في نهايه الفيلم دي. يلا هنخش بقى دلوقتي على الميني تورنيدو اللي بعده، اللي برضو طلب مني كتير من الاسبوع اللي فات الحق يتقال يعني، والطلب كمان النهارده. انغام بقى، نروح لانغام بقى. يلا تبصوا قوي الميني تورنيدو ده وبعدين هنرجع بعدها على طول. بس استنوا، صحيح مش تفكروني، طب انا لقيتوني نسيت، فكروني انتوا. المسابقه الجديده، المسابقه الجديده ما تلاقوش، هلعب لكم الاغنيه من الاول تاني. المسابقه الجديده يلا بينا. دي موسيقى بتاعت فيلم او مسلسل او مسرحيه، مطلوب منكم تعرفوا المزيكا دي بتاعت عمل فني اسمه ايه. انا النهارده مسهل الدنيا على الاخر، مفيش بعد كده. يلا انغام في الميني تورنيدو دلوقتي وهنرجع بعدها على طول ومكملين. بنتواصل مع بعض من خلال حاجتين، صفحه الراديو 9090 على الفيسبوك، وكمان هتبعتولي على رقم الواتساب 010 490 904. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
2: رجعنا ومكملين الساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام. مكملين الميني تورنيدو وخلي ودنك معايا. سألنا سؤال جديد من شوية, نشوف أخبار الإجابات إيه. مسا حس أنا سو, مش عايزة حاجة معينة, بمسي عليك بس عشان أنت وبرنامجك أحلى حاجة في يومي. بنا يكرمك يا سو يا رب. يعني ولا عايزة حاجة, هي تجي تمسي ومشي على طول. سامح مطر بيقول تحويجة عدلات. أيوة حافظين انتوا الموضوع ده جامد, منور الدنيا كلها. سامح مساء الفل عليك. في كمان ما قريتش رسالتي وخلاص هطلع من المطبخ. لا والنبي استني, هدي النار واستني. طيب بسمع كل يوم انا في المطبخ, وللاسف بنتغدى الساعه 6 وبطلع من المطبخ مش بسمع الساعه الثانيه للاسف, بس ساعات بحاول. ممكن اغنيه احلف لبهاء سلطان. طب ما انت طلعت من المطبخ اجيب لك انا الاغنيه. طيب ماشي. لو بصي لو انت لسه في المطبخ قولي لي وانا اجيبها لك خلاص, عشان ما هو يعني ما مش معقول, ما مش هيبقى كده وكده. هيثم رمضان بيقول عايزين اغنية للصحاب. حاضر, وعايزين نسمع حاجة حلوة. عينينا الاثنين. مي صباحي بتقول مساء الفل, متابعة في صمت النهاردة. ليه الفكرة طويلة لك النهاردة ولا يعني ليه متابعة في صمت, ولا النفسية مش احسن حاجة, الدنيا حر وراك يا حاجة, ايدك مجهولة يعني, قوليني في ايه. طيب عايزين حاجة لليجيسي يحس ده مين اللي بقى جابر وفايد. لا حاضر عناي هشوفها. حاضر حاضر عناي الاثنين. خطيرة أنغام منى يوسف هي اللي بعدها, وبتقول خالد عجاج من الناس المحترمة جدا. طبعا جدا. وعايز أقول لكم الراجل ده بقى كمان على المستوى الشخصي جميل والله, متواضع ولذيذ ودمه خفيف جدا جدا جدا جدا لأقصى حد يعني. حسام طب ليه مش بتلعب تورنيدو الناس حلوة زي فارس, حسام حبيب, خالد علي, علي حميدة, الناس اللي دي كانت جميلة قوي. دي مين اللي بعتها؟ والله رقم 74 دي رورو. والله يا رورو اللي انتوا بتقولوه انا بعمله. انا كان عليا ممكن اجيب الساعتين عمرو دياب يعني, فاهمين ازاي يعني. انا اللي لو عليا انا, ولكن اللي انتوا بتقولوه انا بعمله. حاضر نعمل ميني تورنيدو الفارس ونعمل علي حميدة وكل اللي انتوا عايزينه. انا موجوده يلا بسرعه. قلت لسه في المطبخ. طب حاضر هجيبها لك حالا, بس اسمعي بس اللي جاي ده. اسمعي اللي جاي, الاغاني كلها جميله مع ان انا مكتئبه. دي مي صباحي. لا ما هو ان شاء الله بقى, ما هو انا قاعد بشتغل ليه, امال عمالين نجيب الاغاني مش هيصل ليه عشان خاطري ايه؟ ما عشان انت لو متضايقه لو مكتئبه نفك كده. يلا خلينا نفك فك فك. عائشه منوره الدنيا بتقول تسلم ايدك على انغام وربنا يخليكي, ميرسي على كل الكلام الحلو. في كمان مساء العسل وجمال. انا بقى ما بطلعش من المطبخ الا لما الساعتين يخلصوا. عايزين تورنيدو لعمرو دياب قديم. دي هلا صلاح. حاضر يعني الاثنين حلو. التورنيدو بتاع انغام وخالد عجاج ده يوسف مجدي حبيبي. في كمان عايزين حاجه لتامر عاشور. دايمين بيقول انا اول حد كنت مجاوب. رقم اخره 43. طبعا ليه ما كتبش اسمه, دي حاجه قدريه احنا مش قادرين نعرفها لحد دلوقتي. ايوه بقى تورنيدو انغام تسلم ايدك مضاد الملل. والاجابه هي موسيقى مسلسل قلبي ومفتاحه. صح ولا ايه؟ لا غلط طبعا. لا غلط. ده مين اللي بقى؟ دي منى محمود. لا بص يا منى ركزي يعني يلا تاني

هو عمل فني من بطولة مطرب، حلو، أو يعني بمعنى أصح مش مطرب بس، فرقة موسيقية. يعني أنا بتهيألي كده إلى حد ما سهلتها. يلا، كاظم الساهر طلبتوه أكتر من مرة النهاردة، واهتم بكاظم وعشان هو كاظم عيني الاثنين. كاظم الساهر ميني تورنيدو، نرجع بعدها على طول ونكمل. هتبعتولي على رقم الواتساب 010 490 904. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: خليك اذكى على الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع كومبيو ساينس وادفع بيه من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايده زيرو مقدم وزيرو مصاريف وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. ادخل دلوقتي على موقع كومبيو ساينس تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 411-277-979.
3: واحدة مش هتكمل العلاج لكن الاستمرارية بتعمل ده. علشان كده مستشفى 57-357 سهلت طرق التبرع الشهري اللي تناسب إمكانياتك أو تهدي جهاز طبي كصدقة جارية باسم حد غالي على قلبك مع إمكانية تقسيطه بشكل آمن على بياناتك الشخصية وإمكانية إلغاء التبرع الشهري في أي وقت وبسهولة. جرعة العلاج بتكمل نقطة نقطة، تبرعك الشهري بيكمل رحلة العلاج شهر بشهر.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: بصوا بقى، احنا دلوقتي عندنا ميني تورنيدو اللي جاي ده بتاع فضل، وده مؤجل من اول الحلقه ومؤجل من يوم الجمعه كمان، خلاص. فاحنا دلوقتي هنروح لفضل، وبعدين هيبقى فاضل ميني تورنيدو اخير. هبسطكم بقى، يعني يعني الاخير ده بقى معلش ايه يعني، سيبوني بقى انا هتصرف. دلوقتي عندي الاستاذه 48، الاستاذه فرح بهاء. هي كانت بعتلي الاول اجابه ما فهمتهاش، بتقولي ده مسلسل رامو، فيعني انا وجهه نظر ان رامو دي امارات، يعني ما عنديش فكره ان هي مسلسل، بس بعد كده الحمد لله صلحت وكتبت لي الاجابه صح، برافو عليك. كمان مروه بتقول ربنا يخليك الاول، مرسي على كل الكلام الحلو، بتقول عايزين نشوفك على الشاشه، اكيد هيبقى برنامج جامد يا رب، اللهم امين. والحل هو كذا، ده السؤال الاولاني. وبتقول انا بشتغل مكرميه وبطلع احسن حاجه وانا بسمعك، ايه رايك في شغلي؟ وبعتلي بقى شغل المكرميه اللي عاملاه، في بتاعه كده بتتحط على ايد الكنبه اللي هي بتحط فيها الريموتات وبتاع، عامله بتاعها خطيره والله، خطيره، تسلم ايدك، حلوه جدا جدا جدا جدا والله، كويس ان لسه في حد بيعمل شغل بايده يعني. في كمان ايه حكايه الاستماع من المطبخ النهارده؟ دي اسماء ابو زيد، وبعتاني الاجابات صح وموجوده من بدري. لا ده الطبيعي، ده الطبيعي، في ناس بتسمعني في العربيات، في ناس بتسمعني في المطبخ، يعني انا برضو ببقى جزء من الاحداث اليوميه بتاعه المطبخ، يعني شويه مواعين هنا، طشه هنا بتاع، انا ببقى معاك عادي. مساء الفل، الاجابه هي كذا، اول مره ابعت لك من عندي، انا دايما ببعت من رقم بابا. دي اصال حسام عمران. يا اصال، اهلا اهلا اهلا، بنت الغالي، منوره الدنيا كلها والله، اجابتك صح طبعا جدا، هو السؤال ده لجيلك يعني عامه. كمان انا بسمعك من المطبخ برضو، طب كويس، كل اللي ايده كله في المطبخ بقى يرفع ايده لفوق. بس السؤال هو انتوا في المطبخ لغايه دلوقتي انتوا بتغدوا الرجاله متاخر ليه يا جدعان؟ يعني مش المفروض نتغدى بدري شويه عن كده؟ بس يلا مش مشكله، ما انا في الشغل اهو ما اتغدتش عادي، مش مشكله. ودي حنان محمد هي اللي بعت، منوره الدنيا. في كمان عايزين نسمع لا دي اجابه، فيلم الحب الاول مصطفى قمر، دي خلود هي اللي بعت. لا احنا بعيد خالص يا خلود، احنا بعيد خالص. تاني بقى السؤال بسرعه،

يعني فرقة موسيقية، هم فعلا فرقة موسيقية، وكانوا في المعادي وبيقعدوا يعملوا بروفات في جراج في المعادي وشوية حاجات حلوة كده. يلا فضل شاكر ونرجع بعدها على طول بسرعة جدا. ابعتوا لي الإجابات على رقم الواتساب 010 490 904. هنرجع عشان نكمل الساعتين بتوعنا اللي مش أي ساعتين، ساعتين جامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: لا الأيام بقى فيها بركة ولا الحلقة بقى فيها بركة. أنا مش عارف أعمل إيه والله. لسه بادئ الحلقة من شوية، قلنا هنعمل وهنسوي، كتبت 70,000 مطرب قدامي، بس يعني الوقت خلص بسرعة. ده أنا كمان راجع بسرعة أقول كام رسالة واختم، عشان لسه هجيب لكم آخر ميني تورنيدو اللي وعدتكم بيه. مساء الورد والفل عليك يا حسام، وحشني جدا. إجابة السؤال هو فيلم عمرو دياب آيس كريم في جليم، وسمعني وانت صدقتني للهضبة. هو ده ميني هو اللي بعت حبيبة وكبات، منور الدنيا كلها بوكبات. هو صح يعني، هي كانت فرقه برضه في المعادي والجراج، بس هي لا، هي حاجه احدث من كده. في كمان الله على فضل وجمالي دي مي عصام، ومعلش انت بعتني النهارده كتير كتير كتير، انا في حاجات كتير ما كنتش لحقت اشوفها. ولكن لورا بعت لي رساله.
3: ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ كويس. انا بحب اغنيه دي قوي.
2: انا عارف، انا بالتالي انت كنت قصدك على انغام، مش كده؟ انت بتحب انغام، انا عارف. منوره الدنيا كلها، احلى لورا في الدنيا. كمان شيماء منوره الدنيا والله من اول الحلقه، وبتقول

خالد عجاج، وكان في كمان اغاني حزينه ما انا ما رضيتش اجيبها، اصل انتوا عارفين الحزين بتاع خالد عجاج يعني برضو ايه ما بيسميش يعني، صعب برضو جامد يعني. وبتقول يعني ببقى عارفه دايما انها بتكون حاجه هتكون تحفه بجد، اي حاجه بتلعبها ربنا يخليك، مشكورك جدا ومرسي على الكلام الحلو. كمان عندي عبير شميس بتقول ملك معجبه قوي باغاني فضل، وكله بيشكر في ذوقك في الاغاني شابوه. وفاطمه كمان بتشكرك على اختيارك لاغاني انغام وكبالي الاجابات صح، وشكرا على حكيم وكل حاجه. صفيه كمان ربنا يخليك يا رب، تسلمي على كل الكلام الحلو وعلى دعواتك الحلوه. روعه فضل شاكر ورسيل ذوقك دي منال برغش منور الدنيا كلها. منال بقالك كتير ما جيتيش يا منال، يعني مش عارف حاسك في حاجه كده. المهم بتيجي على الفان بيج بس قصدي بتعالي هنا بتعالي هنا. كمان فرقة تاني شنودة، انا عادي الجودة واختار انت بقى، هو بعت لي فرقتين. لا يعني هي مش هو قصدي عمل فني ده يعني فيلم او مسلسل او مسرحية. فلا منى يوسف مرسي على الدعوات الحلوة ربنا يخليك يا رب. اماني كمان كبعت الاجابة مظبوط. المسج بتاعتي انا انا انا لأول مرة شارك معاك بس مبسوطة ان انت شغلت كازن بجد شابوه. دي ياسمين ويعني احلى حاجة في اليوم لحد دلوقتي رايق رايق يعني، ربنا يخليك يا ياسمين يا رب. لسه في والله العظيم رسائل كتير معلش سامحوني يعني، انتوا شايفين انا والله ما بقصر طول الحلقة بس هنعمل ايه غصب عني. نقول بقى إجابة السؤال الأخير اللي سألناه، وكنت عايز أعرف المزيكا دي بتاعت عمل فني اسمه ايه. الإجابة الصحيحة المزيكا اللي انتوا سمعينها دي بتاعت مسلسل ريفو. مسلسل ريفو طبعا كان من بطولة أمير عيد، ملك الحسيني، تامر هاشم، صديق صخر، سارة عبد الرحمن، ركيم، والأستاذ الكبير محسن محي الدين، والتأليف هو لمحمد ماير والإخراج ليحيى إسماعيل. المسلسل طبعا مكون من جزئين، أول جزء تم عرضه يوم 2 يونيو سنة 2022. أنا وعدتكم أن احنا هنختم بحاجة مختلفة، إيه بقى الحاجة المختلفة؟ خليني مفاجآت يعني، هسيب لكم مفاجآت حتى بعد ما امشي. يلا عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. بكره ان شاء الله قبل ساعتين من دلوقتي حلقه جديده من الساعتين الجامدين. كنت معاكم حسام عصام، ودقايق ويكون موجود معاكم حبيبي الغالي مينا عطا، وحلقه جديده من سمعني مزيكا، واكيد هتكون حلقه قويه جدا. دايما تابعوا الراديو 90 90، وكنت معاكم والساعتين الجامدين.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مباحثات ثنائية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى مصر. تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. شهدت المباحثات توافقا بين الجانبين على أن أمن السعودية ودول الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري. كما تم التأكيد على رفض وإدانة مصر لأي اعتداءات أو تهديدات تمس سيادة المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها أو حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية. كما تناولت المباحثات التطورات الإقليمية، حيث شدد الرئيس السيسي على دعم مصر لجهود التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية. كما تم التأكيد على تطابق المواقف المصرية والسعودية إزاء القضية الفلسطينية واستمرار دعم البلدين لأمن واستقرار وحدة السودان. من ناحية أخرى، اتفق الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان على ضرورة تكثيف العمل وتطوير التعاون الثنائي وإزالة أي عقبات تعوق زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والسعودية. الفريق أشرف سالم زار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوية بنطاق الجيش الثالث الميداني، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. كما شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض الأنشطة المنفذة خلال المراحل السابقة، وناقش عددا من المشاركين في المشروع حول أسلوب تخطيط وإدارة العمليات وقدرتهم على تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار. مصر أدانت بأشد العبارات اقتحام مستوطنين إسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، وحذرت مصر من خطورة تكرار هذه الانتهاكات وما تنطوي عليه من محاولات لفرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى، بما يهدد بتأجيج التوتر وتقويض فرص استعادة الهدوء والاستقرار. وزير الخارجية بدر عبدالعاطي استقبل اليوم السيد كارل ساكو القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمية. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين وجهود البرنامج في دعم الأمن الغذائي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في عدد من مناطق الأزمات ومن بينها قطاع غزة والسودان. اقتصاديا، وزيرة الإسكان أرندا المنشاوي أكدت أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف توفير السكن الملائم للمواطنين داخل مجتمعات سكنية حضرية متكاملة الخدمات. جاء ذلك خلال ترأس المهندسة أرندا المنشاوي اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطرح وتنفيذ الوحدات السكنية، ومن بينها الإعلان عن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار. رياضيا، الأهلي يواجه أبو قير للأسمدة في الثامنة مساء في الدور الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
2: يا مساء الفل والحلاوة والجمال واللزاز على كل مستمعينا مستمع الراديو 90 90. ومينا عطا معاكو كل 3 و4 من 7 ل 9 وسمعني مزيكا. حلقة التلات زي ما احنا متعودين طبعا هي حلقة التوب 10 او اجمد 10 اغاني ترند ومكسرين الدنيا الفترة دي. وطبعا زي ما انتوا عارفين طالب منكم بتخشوا نعمل فوتنج على التوب 3 لينا النهاردة: عمرو دياب الالوان، رامي صبري مالي بيك، وتامر حسني بنت مينا. نخش على صفحة راديو 90 90 فيسبوك / راديو 90 90، او تبعتولي على 199 رقم الاس ام اس، او تبعتولي على الواتساب 010 490 90 4 عشان نفوت للتوب 3 معانا النهاردة. وطبعا في الوسط كده عايزين تسمعوا حاجه، هحاول ازنق لكم كده الاغاني في وسط الحلقه. وخلينا نبدا يلا بانت الحظ الهضبه.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ويلا بينا نبدأ سباقنا، سباق الأغاني من حلقة الثلاث من سمعني مزيكا. أول أغنية معنا النهاردة المركز العاشر أبو حنين الليل وآخره، طبعا كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نابلسي. نسمعه ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عرفة على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. ليون.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: الآن وجو أبو قير للأسمدة في 8 مساء ضمن لقاءات الجولة 5 ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. وفي نفس التوقيت يلعب المصري البورسعيدي مع الاتحاد السكندري. المقاولون العرب يحقق الفوز على حساب وادي دجلة بهدفين مقابل لا شيء في الدوري الممتاز. مودرن سبورت يفوز على بترول أسيوط بهدفين دون رد في الدوري. أرسنال يحل ضيفا على إبسويتش تاون في 10 مساء في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم. ليفربول يلتقي توتنهام في 10 مساء في كأس رابطة. وأخيرا ريال مدريد يواجه إلتشي في 10:30 مساء في الدوري الإسباني.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90. سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90.
2: سمعني مزيكا.
3: قالت شو؟ قلت مش وقته. مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته. أنا مش قد الحب ولا قد أتعاب. أي مين اللي جاب هالحب يلي مش وقته؟ قالت ألو وك عم تسمعني

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا راديو 90 90، ودايما هوا مصري. ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9، ومكملين سباق الاغاني بتاعنا. وصلنا دلوقتي للمركز التاسع معانا النهارده، اللي احتله النجم مصطفى قمر باغنيه قمر قمرين. طبعا كلمات مودي نبيل والحان فارس فهمي وتوزيع كريم عبد الوهاب. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومينا عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9. ونروح للواتساب نقرا شويه حاجات لذيذه سريعه. مين مساء الخير يا مينا، واحلى مزيكا نسمعها دلوقتي، واحلى 10 اغاني. ورقم واحد بالنسبه لي طبعا عمرو دياب، الوان للهضبه. انا حازم عبد العزيز من اسكندريه، تحياتي ليك يا حازم ولكل اهل اسكندريه الكرام الجمال اللذاذ. طيب عايزين، طب قول لي بقى مركز تاني ومركز تالت ايه؟ يعني رقم واحد بالنسبه لك الهضبه، قول بقى اتنين وتلاته ايه؟ وصلنا دلوقتي للمركز الثامن معانا النهارده في حلقتنا، حلقه الثلاث من سمعني مزيكا، محمد عساف وسان ليفون، ماسكارا او ماسكرا. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.
3: انتوا تحطوا مكياج على زمانكم
4: ولا انتوا بس تحطين

0: سمعني مزيكا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ووصلنا دلوقتي للمركز السابع معنا النهارده اللي احتله النجم نبيل باغنيه العسل. العسل طبعا كلمات استاذ نصر محروس والحان نبيل وتوزيع امير سامي وجان بلونك. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: انتوا دلوقتي بتسمعوا
1: سمعني مزيكا،
0: سمعني مزيكا مع مينا عطر على الراديو 90 90. سمعني مزيكا على الراديو 90 90.
2: سمعني مزيكا.
3: طيب خلينا نروح دلوقتي للمركز السادس معنا النهاردة في حلقة التلات من سمعنا مزيكا، حكيم وحودة بندق يا حبيبنا، طبعا كلمات حازم اكسو ولحن وتوزيع احمد طارق يحيى، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مينا عذاب على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي ودع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية في مطار القاهرة الدولي، وذلك في ختام الزيارة التي قام بها ولي العهد إلى القاهرة في إطار جهود تطوير العلاقات بين البلدين. من جانبه بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي برقية شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي إثر مغادرته القاهرة، أعرب فيها عن باله الامتنان والتقدير لما لقيه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأشار ولي العهد لأن المباحثات التي أجرها مع الرئيس السيسي أكدت متانة العلاقات بين البلدين ورغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى مباحثات ثنائية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شهدت توافقا بين الجانبين على أن أمن السعودية ودول الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري، كما تم التأكيد على رفض وإدانة مصر لأي اعتداءات أو تهديدات تمس سيادة المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها أو حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية. كما تناولت المباحثات التطورات الإقليمية، حيث شدد الرئيس السيسي على دعم مصر لجهود التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، كما تم التأكيد على تطابق المواقف المصرية والسعودية إزاء القضية الفلسطينية واستمرار دعم البلدين للأمن واستقرار ووحدة السودان. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل غدا الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مصر، ومن المقرر أن يجري رئيسان مباحثات حول العلاقات الثنائية ومستجدات القضية الفلسطينية بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد الأهمية الكبيرة لملف تنظيم السوق العقارية، وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تسعى لإعداد إطار قانوني لتنظيم هذه السوق بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات وحماية حقوق جميع الأطراف الفاعلة بالسوق. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي اليوم مع عدد من المطورين العقاريين لبحث تنظيم السوق العقارية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية تعزيز آليات العمل الدولي في مجال الأمن الغذائي، خاصة في ظل التصعيد الجاري في المنطقة وما ترتب عليه من تداعيات وخيمة على الأمن الغذائي، فضلا عن اضطراب سلاسل الإنتاج والإمداد. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم السيد كارل ساكو القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لبحث التعاون القومي بين مصر والبرنامج وجهود الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في عدد من مناطق الأزمات. اقتصاديا، وزيرة الإسكان رندا المنشاوي أكدت أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف توفير السكن الملائم للمواطنين داخل مجتمعات سكنية حضرية متكاملة الخدمات. جاء ذلك خلال ترأس المهندسة رندا المنشاوي اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطرح وتنفيذ الوحدات السكنية، ومن بينها الإعلان عن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار. رياضيا، أرسنال يحل ضيفا على إبسويتش تاون في 10:00 مساء في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هواها مصري ومين عطا معاك، وكل 3 و4 من 7 ل 9 مكملين سباق الاغاني بتاعنا النهارده. ورقم تقدروا كمان تبعتوا لي على صفحه الراديو 90 90 على الفيسبوك الفوتنج بتاعكم النهارده للتوب 3. معانا تامر حسني بنت مين، ورامي صبري مالي بيك، وعمرو دياب الالوان. نخش الفوت كده نرتب مركز اول وتاني وتالت. مين بقى بعت لنا على الواتساب؟ هو تريكا بيسألني، طب قول لي انت بقى رقم واحد عندك مين؟ قول لي ومش هقول لحد. انا رقم واحد عندي رامي صبري وعمرو دياب وتامر حسني، ثلاثة رقم واحد بالنسبة لي. ايه رأيك بقى؟ طيب محمد كررتي بيقول لنا عمرو دياب، تامر حسني، رامي صبري، ده الفوتينج بتاعه. ماشي، لذيذ جدا جدا جدا. انتوا كمان تقدروا تبعتولي على 010-499-4 الفوتينج بتاعكو، عشان خلاص قربنا نوصل لنهاية الساعة التانية ونقول المراكز اللي معنا النهاردة في الحلقة. وصلنا دلوقتي للمركز الخامس معنا النهاردة، اللي احتلوا النجم عمرو مصطفى وحمد المرشدي. اغنية لذيذة قوي، يا حبيبي خليك نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا. طبعا الغنوة ألحان أستاذ عمرو مصطفى وتوزيع عوزة منتصر.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
2: شغل مزيكا فين ما تكون.
0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 من 7 ل9، ومكملين حلقه الثلاث من سمعني مزيكا، يعني حلقه التوب 10. ووصلنا دلوقتي في حلقتنا للمركز الرابع. معانا النهارده اللي احتله النجم تو ليت باغنيه جريئه قوي. جريئه قوي كلمات مين بقى؟ كلمات والحان تو ليت وتوزيع معتز ماضي. نسمعها ونرجع نسمع المركز الثالث والثاني والاول حسب تصويتكم انتوا.

طيب ساندرا بعت لنا نفسها تسمع انغام فهنسمعها انغام على طول. وفي حد تاني كان بعت لنا مين رقم اخره 65 بيقول انا الفوتنج بتاعي عمرو وبعدين رامي وبعدين تامر. وتسلم ايدك على الاغاني الحلوه ربنا يخليك.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 37، ليلا 24، حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 22 كيلومتر في الساعة، ليلا 25 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 48%، ليلا 60%، ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 32، ليلا 21، شرم الشيخ نهارا 42، ليلا 29، الغردقة نهارا 37، ليلا 28، بورسعيد نهارا 31، ليلا 26، وأسوان نهارا 48، ليلا 31.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى 3 الظهر 10 إلى 3 بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ووصلنا دلوقتي للمركز الثالث معانا النهارده في حلقه الثالث من سمعني مزيكا حسب تصويتكم انتوا، النجم رامي صبري باغنيه انا مالي بيك. طبعا انا مالي بيك كلمات تامر حسين والحان عزيز الشافعي وتوزيع اسامه الهندي. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: خلينا نروح للمركز الثاني معانا النهارده اللي احتلوا الهضبه عمرو دياب باغنيه الالوان. اغنيه الالوان طبعا كلمات مصطفى حدوته والحان ايهاب عبد الواحد وتوزيع احمد ابراهيم. توب 2

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ووصلنا دلوقتي للمركز الاول معنا النهارده نجم الجيل تامر حسني باغنيه بنت مين، طبعا كلمات استاذ امير طعيمه والحان عمرو مصطفى وتوزيع عادل حقي. نسمعها ونرجع نختم الحلقه اللذيذه قوي قوي دي.
0: توب 1

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: وللأسف الشريط حلقة تخص النهاردة من سمعني مزيكا. كنت معاكم مين عطا، يا رب المزيكا تكون عجبتكم وعلى خيال خيالكم. وبإذن الله استنوني بكرة من 7 لـ9، محضر لكم شوية مزيكا عنب، شوية مكسات عنب، هتبسطوا جدا بكرة إن شاء الله. وكل 3 و4 من 7 لـ9 على خير إن شاء الله. أشوفكم بكرة وكل أسبوع، وبعدها على طول طبعا الأستاذة الجميلة غدير حسان وحلقة مميزة جدا من راديو تريندينج. أوعى تفوتوا الحلقة، وأشوفكم على خير بكرة إن شاء الله. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية في مطار القاهرة الدولي، وذلك في ختام الزيارة التي قام بها ولي العهد إلى القاهرة في إطار جهود تطوير العلاقات بين البلدين. ومن جانبه بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي برقية شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي إثر مغادرته القاهرة، أعرب فيها عن باله الامتنان والتقدير لما لقيه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وأشار ولي العهد إلى أن المباحثات التي أجراها مع الرئيس السيسي أكدت متانة العلاقات بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى مباحثات ثنائية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، شهدت توافقا بين الجانبين على أن الأمن السعودي ودول الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري، كما تم التأكيد على رفض وإدانة مصر لأي اعتداءات أو تهديدات تمس سيادة المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها أو حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية. كما تناولت المباحثات التطورات الإقليمية، حيث شدد الرئيس السيسي على دعم مصر لجهود التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، وتم التأكيد على تطابق المواقف المصرية والسعودية إزاء القضية الفلسطينية واستمرار دعم البلدين لأمن واستقرار وحدة السودان. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل غدا الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مصر، ومن المقرر أن يجري الرئيسان مباحثات حول العلاقات الثنائية ومستجدات القضية الفلسطينية بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد الأهمية الكبيرة لملف تنظيم السوق العقارية، وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تسعى لإعداد إطار قانوني لتنظيم هذه السوق بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات وحماية حقوق جميع الأطراف الفاعلة بالسوق. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي اليوم مع عدد من المطورين العقاريين لبحث تنظيم السوق العقارية. وزير خارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية تعزيز آليات العمل الدولي في مجال الأمن الغذائي، خاصة في ظل التصعيد الجاري في المنطقة وما ترتب عليه من تداعيات وخيمة على الأمن الغذائي فضلا عن اضطراب سلاسل الإنتاج والإمداد. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم السيد كارل ساكو القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لبحث التعاون القائم بين مصر والبرنامج وجهود الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في عدد من مناطق الأزمات. اقتصاديا، وزيرة الإسكان رنا المنشاوي أكدت أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف توفير السكن الملائم للمواطنين داخل مجتمعات سكنية حضرية متكاملة الخدمات. جاء ذلك خلال ترأس المهندسة رنا المنشاوي اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطرح وتنفيذ الوحدات السكنية، ومن بينها الإعلان عن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار. رياضيا، أرسنال يحل ضيفا على إبسويتش تاون في العاشرة مساء في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يا مساء الفل والجمال عليكم، حلقة جديدة من راديو تريندينج، البرنامج اللي بكون معاكم فيه أنا غدير حسين، كل يوم اثنين وثلاث من الساعة 9 بالليل للساعة 11. كل الأخبار، كل الحصريات، كل الكواليس اللي عايزين تعرفوها عن نجوم الفن وأبرز الأعمال الفنية الجديدة بقول لكم عليها على مدار الساعتين دول. وطبعا البداية بتكون في فقرة نجوم الترند أو الكلام على مين. هبدأها معاكم على طول، بس ما تنسوش تبعتولي إثبات الحضور على واتساب 010-490-904 أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90 على بوست راديو تريندينج. قولولي عايزين تسمعوا أغاني مين النهاردة، وكمان عايزين أخبار عن مين من الفنانين، وتقولولي كمان بتسمعوني مين. نبدأ حلقتنا النهاردة، حلقة يوم الثلاث 15 سبتمبر 2026 بأحمد سعد كوتي، وأرجع لكم على طول.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

الكرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: يلا بينا نبدأ أول فقراتنا وهي نجوم الترند. الترند والكلام النهاردة كان عن زينة بسبب تصريحاتها الأخيرة اللي قالت فيها إن في نجمة بتحاربها كل ما بينجح لها عمل، وهي مش عارفة إيه سبب الكراهية اللي موجودة دي. وقالت كمان إن هي مش زعلانة من تامر حسني لأنه ما جاش عزاء أخوها وما وقفش معاها الوقفة اللي المفروض يقفها، بس هي بتعتبره واحد من العيلة وهو مربي إخواتها معاها. ده كان أول خبر معانا في نجوم الترند. هكمل لكم باقي الأخبار بس نسمع أصالة وارجع لكم تاني.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم تاني، بس عايزه اتفق معاكم اتفاق النهارده مختلف. مسابقتنا طبعا انتم متعودين في كل حلقه بيكون معانا مسابقه وكنتوا بتجاوبوا عليها على الواتساب وعلى صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. النهارده بقى هنعملها مختلفه، او من هنا ورايح، يعني هنخلي المسابقه على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90 للي عايز يسمع اغنيتين متتاليتين لمطرب او مطربه بيحبهم. ادخلوا على صفحه الراديو على البوست بتاع راديو تريندينج، هتلاقوا فيه مسابقه، جاوبوا عليها واكتبوا من جنب الإجابة الصحيحة اسم المطرب أو مطربة بتحبوهم، عشان اللي هيكسب فيكو هيكسب الأغنيتين للمطرب أو مطربة دي. أما بقى 010-490-90-4 الواتساب اللي عايز بقى يسمع أغنية عموما، لو عايزين تعرفوا أخبار حد من الفنانين ابعتوا لي على الواتساب. تعالوا بقى نكمل أخبارنا ونكمل أخبارنا في فقرة نجوم الترند. الترند والكلام كمان النهاردة لسه مستمر عن غدا عبد الرازق اللي خرجت عن صمتها أخيرا وعلقت عن أسباب اعتذارها عن مسلسل محمد رمضان. قالت إيه بقى؟ قالت إن هي مرتبطة بعقد بطولة لمسلسلين كل واحد فيهم 15 حلقة وده خلال شهر رمضان اللي جاي، فما ينفعش تعتذر عنهم. ونفت كمان إن اعتذارها يكون سببه وجود مي عمر في المسلسل حتى لو كضيفة شرف، وقالت إنه ما عندهاش أي مشكلة تماما تشتغل مع مي في عمل واحد. ده بالنسبة لخبر تاني من نجوم الترند. هنكمل باقي أخبارنا بعد ما نسمع محمود العسيلي.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
2: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته. أنا مش قد الحب ولا قد أتعاب، وقري مين اللي جابه هالحب يلي مش وقته. قالت ألو وك عم تسمعني،

0: راديو 90 هواها مصر. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.
1: وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد التنس استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم للناشئين والناشئات. منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد 2008 يستهل مشواره في كأس الأمم الإفريقية بفوز كبير على نظري الكونغولي بنتيجة 51-21. منتخب مصر لكرة الطائرة للرجال يواجه المغرب بعد غد في الجولة الثانية لكأس أمم إفريقيا بتونس. المهاجم المصري حمزة عبد الكريم يوقع عقدا جديدا مع برشلونة حتى عام 2030. أرسنال يحل ضيفا على إبسويتش تاون في 10:00 مساء في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم. وأخيرا ريال مدريد يواجه إليتشي في 10:30 مساء في الدوري الإسباني.
0: صوت الملعب على الراديو 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90 هواها مصري. هنكمل مع بعض فقرة نجوم الترند ومن الفنانين اللي تصدروا الترند النهاردة هو ويجز. ده بعد ظهوره مبارح في برنامج صاحبة السعادة وكلامه لأول مرة عن جوازه. ويجز في الحلقة كمان قال أكتر من تصريح، منهم تصريحه عن مرموش نجم منتخب مصر وإن أقرب نجوم الكورة لقلبه، ونفى كمان خلال الحلقة أن أغنية دورك جاي كان يقصد بيها محمد رمضان أو أي نجم تاني. ده بالنسبة يعني فقرة نجوم الترند. هنروح لفقرة ستوريز النجوم بعدها، بس اسمحوا لي أروح لرسائلكم الأول. من الرسائل مش هقول الإجابات عشان دي الرسائل اللي على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. مساء الهنا يا غدير. دي مروة. محمد بيقول لي مساء الفل على أحلى راديو ومجاوب على المسابقة. وليد بيقول جملة من المسرحية اللي محطوط الصورة بتاعتها اللي عايزاكم تجاوبوا عليها. طبعا ادخلوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90 هتلاقوا البوست بتاع راديو تريندينج. جاوبوا على المسابقة عشان تكسبوا أغنيتين في نهاية الحلقة للمطرب أو المطربة اللي بتحبوهم. محمد بقى بيقول مساء الطاقة الإيجابية، ومها مجاوبة، وهويدة برضو مجاوبة، ومحمد ناصر برضو مجاوب. انتم مجاوبين ومش كاتبين اسم مطرب أو مطربة، فلازم تكتبوه عشان اللي هيكسب هيكسب لهم الأغنيتين. ده بالنسبة للرسائل قال على فيسبوك. هنروح لرسائل الواتساب بس بعد ما نسمع مصطفى قمر الأول، قمر قمرين أغنيته جديدة، وبعدين نسمع زي حلقة جديدة من زي ما بقولك كده لأستاذة إسعاد يونس لمدة 5 دقايق، وهرجع لكم تاني.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: بعد النكسة بشوية، نبيل زكي الصحفي المعروف دخل ميدان المساحة ومنه على شارع الرافعي ودخل البيت رقم 25، دق الباب واستنى حد يفتح له، بس ما حدش فتح مع ان صاحب البيت كان جوه. صاحب البيت هو الدكتور جمال حمدان، استاذ الجغرافيا المصري، اللي كان بقاله 4 سنين معتزل ومنعزل وقاعد في البيت، مقرر انه ما يختلطش بحد وما يعملش غير حاجتين، يقرا ويكتب. حتى الجواز ما تجوزش، حتى الاكل والشرب والفلوس كان بيعتمد على عم احمد البواب، بيقبض له ويجهز له الاكل ويطلعه له. اه والله زي ما بقول لكم كده. نبيل زكي كان عايز حمدان يكتب تاني في مجلة الكاتب، وده كان بعد انقطاع، بس صاحب شخصية مصر ما فتحلوش لأنه مش بيفتح لحد أيا كان. ما كانش لسه أستاذ الجغرافيا الأشهر في تاريخ مصر كمل وقتها 40 سنة. هو اتولد سنة 1928 وتعلم في مدرسة شبرا الابتدائية، اتعلم فيها حاجات كتير جدا جنب القراية والكتابة. كان أبوه الأزهري الشيخ محمود صالح حمدان مدرس لغة عربية وخط في المدرسة اللي اتعلم فيها، ومع دروس الخط اكتشف قدرته على رسم الخرايط باليد على درجة كبيرة جدا من الدقة. مع الخرايط درس اللغة العربية والتاريخ، فطلع رابط ما بين التاريخ والجغرافيا والعلوم الإنسانية وشايفهم حاجة واحدة، وكان عرف بالظبط هو عايز يعمل ايه. من مدرسة التوفيقية خد التوجيهية وهو عنده 16 سنة بس فقط لغير، مع انه كان واحد من الطلاب العشرة الاوائل على مستوى الجمهورية، فهو كان مقرر وعارف طريقه انه هيدخل على جامعة القاهرة ويلتحق بكلية الاداب قسم الجغرافيا، وكان طبيعي جدا يتخرج ويتعين معيد وهو ابن 20 سنة، وتكون الطيارة المتجهة لانجلترا في انتظاره علشان ياخد الماجستير. زي ما بقولك كده.
0: الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

في جامعة رادينج كان مدرسه مستر مولر، ولما استلم منه رسالته للماجستير عن فلسفة الجغرافيا قدم طلب للجامعة إن الرسالة دي تقبل كرسالة دكتوراه مش ماجستير، ويحصل

أحلام مش بتتحقق كده. بعد 10 سنين من المعاناة مع البيروقراطية والتعنت، قرر حمدان إنه ما اتخلقش عشان وظيفة وعشان درجة ومنافسات صغيرة على كراسي أصغر، فاستقال وقرر يتفرغ للكتابة ويكتفي بعائد بسيط أو يكفي قوت جسمه القليل النحيف. شغل حمدان ما ينفعش نرصده في البورتريه البسيط اللي احنا بنقوله ده. تتفق او تختلف مع رؤاه، الراجل ده كان فاهم كويس قوي هو بيعمل ايه وبيكتب ايه، وكان اول واحد في العالم يتكلم عن تفكك الكتلة الشرقية وانهيار الاتحاد السوفيتي في كتاب استراتيجية الاستعمار والتحرير قبل ما الانهيار ده يحصل ب20 سنة. وتفضل درة التاج بالنسبة لجمال حمدان أهم كتبه شخصية مصر، اللي كتبه في حوالي 4000 صفحة واعتمد فيه على 1036 مرجع باللغات العربي والإنجليزي والفرنساوي والألماني والأسباني. وعمل في شخصية مصر ده تشريح للبلد على كافة مستوياته مش بس الجغرافية. 17 إبريل 1993 كان فصل النهاية في حياة حمدان. توفى بعد ما حصلت حريقة في بيته. الحريقة كانت غامضة، وزارة الصحة قالت إن الحريقة دي مش السبب في الوفاة، وناس اتهمت الموساد باغتياله، بس محدش قال حاجة قطعة غير إنه ساب الدنيا بعد ما ملاها ب 29 كتاب و 79 بحث ومشوار قصير، بس مش أي مشوار. الله يرحمه.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ووصلنا لستوريز النجوم، بس المرة اللي فاتت قلت لكم رسائل على صفحتنا على الفيسبوك، تعالوا بقى نروح لواتساب. أول رسالة: أنا متطوعة في عمل خيري، ولما بشوف لا ده كتائلة حد مش حبيت أمس عليك يا غدير، عشان دي كانت رسالة قديمة بس هي لسه وصل. حبيت أمس عليك يا غدير، قد لا أكون أول المتابعين ولكن أكون أصدق المحبين. الله، دي مونة حبيبة قلبي من اسكندرية، بتقولي أكيد مسرحية كذا مجاوبة. طب إيه بنجاوب هنا؟ الإجابة على صفحتنا على الفيسبوك. في كمان إثبات حضوره: بسمعك من الشربية، أهلا وسهلا، بس مش قايلة مين، يعني الاسم إيه. في كمان طبعا ممكن رقم آخره 118. تحياتي برضو، حد بعد بيقول تحياتي. محمد كررتي بيقولي مساء الطاقة الإيجابية، أهلا وسهلا. في كمان أحمد إبراهيم بيمسي علينا وعايز يسمع حاجة قديمة لسميرة سعيد. حاضر، محضرة لك حاجة لسميرة سعيد قديمة. كمان إسلام دافنشي بيقول لي يا مساء الورد، إثبات حضور بدري، وعايز يسمع حاجة، كتب لي كلام حلو، أمين يا رب. بيقول لي عايز أسمع حمادة هلال بس أغنية قديمة كده على ذوقك، الأيام أو عارف أو بخاف من الحاجة دي، وبيضحك ليه مودك غامق ليه فسواني. حاضر، على طول بتطلب الأغاني دي، بس ماشي. حضرت لك أغنية بخاف، تعالوا نروح نسمعها بعد ما أقول لكم أول خبر من ستوريز النجوم. لقاء الخميسي: نزلت صورة مع ابنها أدهم من حفل تخرجه، وعلقت على الصورة وقالت ابن قلبي وعمري اتخرج، ربنا يسعده ويسعد كل الأولاد والبنات ويحلي أيامهم، اللهم أمين. نسمع بقى حمد هلال علشان إسلام، وارجع لكم تاني.

لسه مكملين مع بعض راديو ترندنج على راديو 90 90. ومحمد إمام نزل صورة ليه هو وطفل مع والده النجم الكبير عادل إمام، وعلق على صورة قال أبويا حبيبي أحلى حاجة حصلت في التاريخ. كان شكله صغنن خالص. ده بالنسبة لخبر تاني من أخبارنا. تعالوا بقى نسمع تامر حسني ومولعينها، وبعد كده نسمع الدقيقة الأولى من ياسمين الحفنيوي، وأرجع لكم مرة تانية. لسه معكم غدير حسين لـ11 بالليل.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي ودع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية في مطار القاهرة الدولي، وذلك في ختام الزيارة التي قام بها ولي العهد إلى القاهرة في إطار جهود تطوير العلاقات بين البلدين. ومن جانبه بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي برقية شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي إثر مغادرته القاهرة، أعرب فيها عن بلغ الامتنان والتقدير لما لقيه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وأشار ولي العهد لأن المباحثات التي أجرها مع رئيس السيسي أكدت متانة العلاقات بين البلدين ورغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى مباحثات ثنائية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، شهدت توافقا بين الجانبين على أن أمن السعودية ودول الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري. كما تم التأكيد على رفض وإدانة مصر لأي اعتداءات أو تهديدات تمس سيادة المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها أو حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية. كما تناولت المباحثات التطورات الإقليمية، حيث شدد الرئيس السيسي على دعم مصر لجهود التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، وتم التأكيد على تطابق المواقف المصرية والسعودية إزاء القضية الفلسطينية واستمرار دعم البلدين لأمن واستقرار ووحدة السودان. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل غدا الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مصر، ومن المقرر أن يجري الرئيسان مباحثات حول العلاقات الثنائية ومستجدات القضية الفلسطينية بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية تعزيز آليات العمل الدولي في مجال الأمن الغذائي، خاصة في ظل التصعيد الجاري في المنطقة وما ترتب عليه من تداعيات وخيمة على الأمن الغذائي، فضلا عن اضطراب سلاسل الإنتاج والإمداد. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم السيد كارل ساكو القائمة بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لبحث التعاون القائم بين مصر والبرنامج وجهود الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في عدد ضمن مناطق الإزمات. اقتصادياً، وزيرة الإسكان ريندا المنشاوي أكدت أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف توفير السكن الملائم للمواطنين داخل مجتمعات سكنية حضرية متكاملة الخدمات. جاء ذلك خلال ترأس المهندسة ريندا المنشاوي اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطرح وتنفيذ الوحدات السكنية، ومن بينها الإعلان عن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار. رياضيا، ريال مدريد يواجه إلتشي في العاشرة والنصف ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخ...

راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90 90، هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع زي
2: ما حضراتكم كنتوا متابعين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات سياسة اقتصاد
1: ومؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية ومكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90، وهروح لخبر عن دياب. دياب نزل فيديو من كواليس تسجيل لأغنية دويتو جديدة بيقدمها مع صابرين النجيلي، وهيطرحوها خلال الأيام اللي جاية، وهيكون اسمها امسك حرامي. ده بالنسبة كده لستوريز النجوم خلصت. هنروح مع بعض لخاص وحصري. انفردنا من أكتر من شهر بخبر توقيع يارا سكري على عقد بطولة مسلسل أحمد العوضي الجديد سلطان الديب، اللي إن شاء الله هيتعرض في رمضان اللي جاي. اللي عرفناه بقى أن يارا في المسلسل هتلعب دور كوافيرة اسمها دهب، وهتجمع بقى قصة حب مع سلطان أو أحمد العوضي في أحداث المسلسل. ده كان خاص وحصري. نروح بعدين لأخبار سريعة بعد ما نسمع تامر عاشور.

رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين راديو تريندينج على راديو 90 90، ومعكم غدير حسين. هنروح مع بعض لفقرة أخبار سريعة. يوسف الشريف هيلعب دور ساحر محترف، هيكون اسمه أحمد رستم. ده طبعا ضمن أحداث فيلمه الجديد ميلانو اللي هيبدأ تصويره إن شاء الله كمان أيام. أما بقى حسن مالك فهو أحدث المنضمين لأبطال الجزء الثاني من فيلم شقه، ده مع يسرى ومحمد ممدوح وعمرو يوسف. ياسر جلال هيجسد شخصية دكتور نفسي، هيكون اسمه يونس، وده ضمن أحداث مسلسله الجديد القناع اللي هيتعرض إن شاء الله في رمضان اللي جاي، وهيكون مكون من 15 حلقة. ده بالنسبة للأخبار السريعة. أكيد هنروح للقصة وما فيها، بس أحمد كان عايز أغنية لسميرة سعيد قديمة. أنا ما روحتش للقديم قوي يا أحمد عشان القديم قوي طوال شويتين تلاتة، فاخترت لك الأغنية دي. قال إيه وهرجع لكم تاني.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: رجعت لكم ووصلنا للقصة وما فيها بعد اعتذار المخرج ممدو العدل عن إخراج المسلسل الرمضاني الجديد أرضي بجنينة بطولة هنا الزاهد وأحمد عبد الوهاب. عرفنا أن تم الاستعانة بالمخرج محمود طوبة عشان يتولى مهمة إخراج المسلسل مكانه. اللي عرفنا كمان أن المسلسل هيتغير اسمه خلال الأيام اللي جاية بعد ما فوجئ السيناريست محمد رجاء بأن في مشروع مسلسل تاني متقدم بنفس الاسم من مؤلفة تانية. ده بالنسبة للقصة وما فيها. ارجع بقى ليه تتواصلوا معايا ازاي؟ طبعا عن طريق الواتساب لو عايزين تسمعوا يعني اغنية معينة او تعرفوا خبر عن فنان من الفنانين ابعتولي على 010-490-904. عايزين بقى اغنيتين متتاليتين لمطرب او مطربة بتحبوهم، تقدروا تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90 والبوست بتاع راديو تريندينج هتلاقوا فيه صورة لديكور مسرحية. عايزاكم تقولوا لي دي مسرحية ايه، وجنب الاجابة الصحيحة تكتبوا اسم المطرب او مطربة اللي بتحبوهم عشان لو كده هشغل لكم الاغنيتين في اخر الحلقة. نسمع مع بعض شارموفرز وبعدين ارجع لكم مرة تانية.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: جيتلكم مرة تانية ومكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90، وانا شايفاكم بتجاوبوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90 على البوست بتاع المسابقة، بس مش كاتبين الإجابة، يعني اللي كاتبين اسم المطرب ومن غير اسم أو الإجابة الصحيحة، واللي كاتبين الإجابة الصحيحة من غير اسم المطرب، يعني نضم الاثنين على بعض في تعليق واحد بس كده. هنكمل مع بعض القصة وما فيها كنا خلصنا، هنكمل ونروح لا لسه ما قلناش قصة وما فيها. طب تعالوا نروح لقصة وما فيها الأول. بعد اعتذار المخرج منذر العدل، أنا قلت لكم عليها بس علشان أميرة بعتلي وبتقول لي ليها يتغير اسمه، يعني ما سمعتش الخبر كامل. بعد اعتذار المخرج منذر عدل عن إخراج المسلسل رمضان الجديد أرضي بجنينة بطولة هنا الزاهد وأحمد عبد الوهاب، عرفنا أنه هو استعانوا بالمخرج محمود طوبة عشان هو اللي يخرج يعني المسلسل مكانه. والمسلسل هيتغير اسمه ليه؟ هيتغير خلال الأيام الجاية عشان السيناريست محمد رجائي اكتشف أن في مشروع مسلسل تاني، يعني مسلسل غير المسلسل بتاعهم، متقدم بنفس الاسم واللي كتبها مؤلفة تانية طبعا غير المؤلف المسلسل ده، فعشان كده هم هيغيروا. نروح بقى لفقرة ما يفوتكش. هشام ماجد وهنادي مهنا ونجوم مسرحية خيال مريض هيكونوا ضيوف منى الشاذلي، وبرنامج معكم يوم الخميس الساعة 10 بالليل على قناة أون. كمان ما يفوتكش يوم 20 سبتمبر حفل روائع الموسيقار محمد عبد الوهاب للفرقة القومية العربية للموسيقى، وده في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. وما يفوتكش كمان يوم 20 سبتمبر هيكون في حفلة لفرقة مركز تنمية المواهب، ولكن في مسرح معهد الموسيقى العربية. ده بالنسبة لما يفوتكش. النهاردة هنرجع لأخبارنا تاني ونروح لفقرة آخر خبر، بس نسمع رامي جمال الأول وارجع لكم على طول. اللي قبل رامي جمال تعالوا بقى، تعالوا رامي جمال اللي جابك وارجع لكم على طول.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
3: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 35 ليلا 23. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 9 كيلومتر في الساعة ليلا 12 كيلومتر في الساعة. نسبة رطوبة نهارا 48% ليلا 42%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 32 ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 38 ليلا 29. الغردقة نهارا 35 ليلا 28. بورسعيد نهارا 30 ليلا 26. وأسوان نهارا 45 ليلا 31.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ومكملين أخبارنا وفقرة آخر خبر، ومعاكم غدير حسين. محمد فراج اعتذر عن المشاركة عن بطولة المسلسل الجديد فرق شاسع مع مايا عز الدين، وفراج رفض ان هو يصرح ويقول يعني ايه الأسباب بتاعة اعتذاره على المشاركة في المسلسل في الوقت أكتر من موقع. أكدوا فيه ان سبب الاعتذار هو رفض طلباته على الشكل اللي هيظهر بيه اسمه على تتر المسلسل، لكن ده بدون تأكيد، ده بعض المواقع اللي ذكروا ده. ده بالنسبة لخبر من آخر خبر. من الرسائل اللي جات لنا، نور شادي كانت عايزة أغنية لعلاء عبد الخالق بحبك باستمرار. طيب نشغل بحبك باستمرار وبعدين أرجع أكمل معاكم بقية الرسائل والأخبار اللي معنا. حلوة الأغنية دي، قديمة بس حلوة، يلا بينا.

0: وبحبك طول العمر.
1: لسه مكملين راديو تريندينج على راديو 90 90. نور شادي بعت لي عايزه اغنيه تانية لعبد الخالق. لا انت ما جاوبتيش على المسابقه اصلا، فانا شغلتك قلت انت عايزاه. ما تنسوش تجاوبوا على مسابقتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90، واكتبوا اسم مطرب او مطربه جنب الاجابه الصحيحه عشان تكسبوا معانا اغنيتين في نهايه الحلقه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الحقيقة الحلقة جديد سريعا. في ناس كتير الحقيقة جاوبوا صح. حنان كانت عايزة أغنية لهاني شاكر. معلش بقى الحلقة جاية من الاثنين اللي جاي إن شاء الله. كمان سهر كانت بتقول عيل كبرت بحرية.

يوم الاثنين اللي جاي انا بتشرف بيكو كل يوم اثنين وثلاث من الساعة 9 للساعة 11 بالليل، بقعد اتكلم معاكم طول الساعتين عن الفن والفنانين. يا رب اكون كنت ضيفة خفيفة عليكم النهاردة، وبعدي على طول هتكون معاكم ياسمين الحفنيني في الدقيقة الاولى، وبعدها في جولة اخبارية جديدة وحصاد اخباري جديد لمدة ساعة من 11 ل 12 عن الاخبار اللي حصلت على مدار اليوم. يا رب اكون كنت ضيفة خفيفة عليكم. ما تنسوش دايما تفضلوا متابعين الراديو 90 90. هقول لكم دلوقتي كنت معاكم غدير حسين، وسلام.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي ودى ولي العهد السعودي بمطار القاهرة الدولي. ولي العهد السعودي بعث ببرقية شكر للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال. عقب جلسة مباحثات ثنائية، الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يؤكدان ضرورة ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز وبابي المندب. تأكيد مصري سعودي على دعم سيادة واستقرار جميع الدول العربية. الرئيس السيسي يستقبل غدا الرئيس الفلسطيني لبحث العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية. رئيس الوزراء يستعرض جهود تنظيم السوق العقارية. وزير الدفاع يشهد تنفيذ مرحلة رئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوية بنطاق الجيش الثالث الميداني. وزارة التضامن الاجتماعي تعلن بدء سداد حجاج الجمعيات الأهلية تكاليف رحلة الحج اعتبارا من الغد وحتى يوم الخميس الموافق 24 من سبتمبر الجاري. الأهلي يهزم أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدى.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: معاد جديد وحلقة جديدة من آخر اليوم، هنتابع معاكم أحدث الأخبار وأبرز الفعاليات ونحلل أهم الأحداث على مدار اليوم. هكون موجودة معاكم النهاردة من أسرة المذيعين ياسمين الحفناني، ومن فريق الأعداد إناس سيد، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. في البداية هنستعرض معاكم عناوين ملفاتنا وتقريرنا اليوم. ملفنا الأول، هنستمع إلى رأي خبير سياسي حول مدار في القمة المصرية السعودية. وفي ملف اقتصادي هنتعرف على العلاقة التجارية بين مصر والسعودية وحجم الاستثمارات السعودية في مصر. أما في ملف رأي صحفي هنتابع تفاصيل مقال الكاتب الصحفي والزميل الأستاذ هاني لبيب المنشور في العدد الجديد من مجلة روز اليوسف بعنوان مصر والصين قمة النفوذ المتبادل تحالف وشراكة وتعاون. ثم نذهب إلى محافظة الوادي الجديد ونتعرف على أجواء العام الدراسي الجديد والمبادرة الرئاسية لخفض أسعار السلع. أما في الملف الرياضي نتابع نتائج مباريات اليوم في الأسبوع الخامس من دوري كرة القدم، إلى جانب نتائج أبطال مصر في الدورة الإفريقية للكبار والشباب والناشئين في الكاراتيه. وفي قراءة خاصة نتابع تصريحات إعلامي سعودي عن الشراكة المصرية السعودية وتعليقات عدد من النواب البرلمان حول القمة المصرية السعودية، إلى جانب ما تقدمه سلسلة كاري أون من سلع مخفضة بجودة عالية. بعد الفاصل هنبدأ جولتنا مع هذه الملفات ونتابع تقاريرنا من كل مكان. بعد الفاصل خليكم معنا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم من جديد. عنوان ملفنا الرئيسي في آخر يوم النهاردة هو مصر والسعودية علاقات تاريخية وأخوية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان أن العلاقات بين البلدين لا تقبل إلا أن تكون في أفضل صورة لها في الإطار العربي، وأن أمن السعودية ودول الخليج هو جزء من الأمن المصري، والحرص على ضمان حرية وأمن الملاحة وتطابق المواقف إداء القضية الفلسطينية ورفض أي تهديد لوحدة السودان. للتعليق معنا على التليفون الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. مساء الخير أستاذ جمال.
2: النور على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين.
1: كيف ترى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان على اللقاء والتشاور والتأكيد خلال قمة اليوم على ضرورة تكثيف التنسيق والتواصل بين البلدين؟
2: طبعا لا شك أنه هذه الزيارة هي زيارة إلى المستقبل، زيارة في توقيت دقيق، تناولت المباحثات العديد من القضايا في مقدمتها الأمن القومي العربي، وفي القلب منه الأمن القومي الخليجي. مصر تعتبر الأمن القومي الخليجي جزء من الأمن القومي المصري. العلاقات السعودية المصرية تاريخية منذ يعني الملك عبد العزيز وتأسيس المملكة العربية السعودية. هناك الحقيقة العديد من النقاط الساخنة تتعلق بالبحر الأحمر، بالقرن الإفريقي، بالسودان، بلبنان، بسوريا، بالعديد من العواصم العربية. هذا فضلا عن أنه يأتي هذا اللقاء وسط متغيرات في الإقليم بشكل عام، وبالتالي لابد أن تكون هناك وقفة مصرية سعودية تجاه هذه التغيرات. لابد أن تكون القاهرة والرياض رقما مهم في معادلة التغيير على المسرح الدولي. هذا فضلا عن ملفات أخرى مهمة تتعلق بالاقتصاد والاستثمار وتبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية، لأنه الحقيقة يعني المتغيرات الكبيرة والتحديات الكبيرة تحتاج إلى عنوان عريض ومهم اسمه المشروع العربي. القاهرة والرياض قادرتان على أن ترسم وتضع لبنة مشروع عربي قادر على مواجهة التحديات.
1: نعم أستاذ جمال، لو تحدثنا عن أبرز الرسالة التي خرجت بها المباحثات اليوم بين مصر والسعودية، ماذا ستكون عربيا وإقليميا ودوليا؟
2: طبعا يعني ملف الأمن القومي على أولوية هذه المباحثات رقم واحد. رقم اثنين الحفاظ على يعني الممرات والمضايق واستقرار البحر الأحمر، خاصة لما له من أهمية بالنسبة لمصر تجاه قناة السويس، ولما له من أهمية للمملكة العربية السعودية التي يعني لديها ساحل كبير على البحر الأحمر. هذه نقطة. النقطة الثانية القضايا في مقدمتها القضية الفلسطينية وأهمية الدخول إلى المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أغلق في أكتوبر 2025 في شرم الشيخ، ولأنه الدولتان تدركان جيدا أنه دون حل القضية الفلسطينية يظل التأزيم على داخل القرائن مستمر. وبالتالي هنا الرسائل يعني تتفق تماما مع التحديات التي تواجه المنطقة والتي.
1: نعم الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، شكرا جزيلا لحضرتك على قراءة هذا الملف المهم. هتكلم معاكم عن تقرير بعنوان إعلامي سعودي يقول الشراكة المصرية السعودية هي ركيزة للاستقرار الإقليمي، حيث أكد الكاتب الصحفي والإعلامي السعودي خالد الربيش مدير التحرير في صحيفة الرياض أن العلاقات المصرية السعودية تمثل إحدى الركائز الأساسية للاستقرار في المنطقة. وقال في تصريحات لموقع اليوم السابع أن استمرار التشاور والتنسيق بين القاهرة والرياض يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية المتسارعة، وأوضح أن التقارب بين البلدين يستند إلى علاقات تاريخية ومصالح مشتركة، ويعزز التنسيق والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. بعد الفاصل هنكون لسه مكملين معكم في ملفنا الرئيسي في آخر اليوم، مصر والسعودية علاقات تاريخية وأخوية. فاصل ونواصل.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90. الراديو 90 90.
3: هواها مصري.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

0: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90.
1: ما زلنا مستمرين مع حضرتكم في ملفنا الرئيسي اللي معانا النهارده في اخر اليوم. مع مصر والسعوديه علاقات تاريخيه واخويه، واليوم كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء عن النصف الاول من العام الحالي بارتفاع قيمه التبادل التجاري بين مصر والسعوديه الى 7.1 مليار دولار، الى جانب ارتفاع الصادرات المصريه الى السعوديه الى 1.8 مليار دولار، والاستثمارات السعوديه في مصر الى 532.2 مليون دولار. معنا على تليفون للتعليق الدكتورة وفاء علي، المحللة الاقتصادية والخبيرة في شؤون الطاقة. دكتورة وفاء، أهلا بحضرتك.
2: مساء الخير يا أستاذ مين على حضرتك ومستمعينك الكرام.
1: خلينا نبدأ من أرقام التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين بالتزامن مع العلاقات السياسية المتميزة بين القاهرة والرياض. كيف تقرأي حضور الاستثمارات السعودية القوي في مصر وزيادة الصادرات المصرية إلى السعودية وارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين؟
2: طبعا احنا بنتكلم عن دولتين هما الميزان الأساسي في الإقليم العربي، وهذه الدول اختارت شعوبها والأمن والاستقرار والتنمية وقوة الرادع. ولذلك الحقيقة احنا أمام مرحلة جديدة من إعادة الاصطفاف والبحث عن مساحات جديدة، لأن الدولتين طبقا للبيانات اللي حضرتك بتستعرضيها هناك عدة عوامل اقتصادية واستراتيجية مشتركة بين البلدين، واللي دفعت بزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين. ويمكن مقارنة بالنصف الأول من عام 26 هنلاقيه بيناهز عن نفس الفترة 19.7%. طبعا هناك توافق استراتيجي في الرؤى الاقتصادية بين البلدين، خصوصا ان المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لديهم نفس الرؤية وهي 20، طبعا توافق، ولذلك بتنتقل الى علاقات من مجرد عملية تبادل سلع تقليدي هيكلي الى بناء شراكات انتاجية واستثمارية عميقة. وده يا سيدة اللي بنسميه الاستثمار الجريء، يعني الاستثمار اللي بينتج عنه فرص تشغيل وبيفتح افاق جديدة لريادة الاعمال والقطاع الخاص وزيادة الاستثمارات التراكمية. طبعا هناك دور مؤسسي نشط جدا للملحقات التجارية في الدولتين، واللي بتؤدي الهيئات فيها الدبلوماسية التجارية زي الملحقات التجارية السعودية أو المصرية، بتلعب دورها في تسجيل كل العقبات أمام المستثمرين والمصدرين وكيفية نفاذ السلع إلى الأسواق سواء السعودية أو المصرية. الأمر الهام إن احنا لو نستعرض الواردات والصادرات هنلاقي إنه هناك تنوع هيكلي وزيادة في الطلب المتبادل بين الدولتين. يعني هنلاقي مثلا تبادل أو تنامي الصادرات السعودية البترولية والصناعية، وهنلاقي أيضا هناك تنوع في ما تستورده مصر من المملكة العربية السعودية زي المقررات وأيضا بعض اللدائن وغيرها من الصناعات المرتبطة بمسألة التعدين.
1: طيب دكتور وفاء، لو نظرنا إلى المستقبل وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية في البلدين والتأكيد المستمر على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، كيف تتوقعين مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية وما مردودها على البلدين؟
2: بالتأكيد السعي إلى التقارب المستدام وليس التفاهم اللحظي بين الدولتين يخلي فيه تحول جوهري في التوازن الاستراتيجي والمصالح المشتركة، لأن احنا في قلب المعركة الاقتصادية العالمية. بينما تتصارع القوى الكبرى على الهيمنة السياسية، مصر والسعودية بتحاول أن تواكب هذه الأزمات بالتغلب عليها وتقديم التحديات. ولذلك هناك نمو في التدفقات المالية والاستثمارات المشتركة، ويمكن هناك أيضا صندوق السعودي السيادي للاستثمارات اللي بيضخ في مصر 10 مليار دولار، وده موزع على 32 مشروع داخل مصر. لو نظرنا إلى عدد الشركات العاملة بالسوق المصري هنلاقيها تتجاوز 8000 شركة، وأيضا الشركات المصرية العاملة بالسوق السعودي. إذن هناك أيضا حالة من الانتعاش للاستثمار بين البلدين، وجود الحقيقة استثمار تراكمي بيسعى إلى مشروعات كبرى. ولا ننسى أن هناك ملف هام جدا وهو الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، إن ده مشروع ليس فقط للمملكة ولكن للوطن العربي كله، لإيجاد سوق عربية مشتركة للكهرباء. الأمر الثاني لا ننسى ما تحدثت عنه وول ستريت جورنال بالأمس عن هذه الزيارة، عندما قالت إن مصر بتحتفظ بالمارد الحقيقة الممتد على الرمال المصرية، وهو خط سمد العملاق الذي يحمل صادرات المملكة العربية السعودية من النفط الحقيقة جوه جمهورية مصر العربية، أو في المساحة الجغرافية بيمتد 320 كيلو من العين السخنة إلى سيدي كرير. طبعا مصر بصفتها يعني الحقيقة بديل استراتيجي في حالة الطوارئ بتلعب دورها، لأن الجغرافيا ببساطة أستاذ ياسمين ليست خلفية بل هي أداة للتحكم، وأداة أيضا لا تستطيع أي خوارزمية أن تؤدي دورها. هنعود مرة أخرى إلى مسألة التدفقات المالية، بمعنى أن انتعاش تحويلات الحقيقة المصريين بالخارج دي يعني زودت السيولة بالنسبة لحجم الاحتياطي النقدي المصري. فتحويلات المصريين مثلا من المملكة بلغت 12 مليار دولار خلال العام المالي 24-25، وده زاد إنها تخطت 50% مما كانت الحقيقة ترسله من قبل. ده عزز لنا القدرات الاستهلاكية ودعم لنا الميزان الاقتصادي. إذن إحنا أمام خطوات فاعلة تتشارك فيها الدولتين، وبنحول الشراكات التجارية إلى شراكات الحقيقة بصفة طبيعية بتدعم الميزان التجاري ورافعة مالية في كل من البلدين. ولا ننسى أن مصر البوابة بالنسبة للمملكة العربية السعودية أيضا لتصدير منتجاتها إلى القارة الأوروبية أو أفريقيا أو إلى دول آسيا أيضا. فالحقيقة هناك الدبلوماسية الرئاسية بين الدولتين لعبت دورها في عملية التكامل عشان تصنع امتداد طبيعي للمزايا وسلاسل الإمداد. الأمر الآخر إن احنا الحقيقة لازم ننظر إلى كم الاستثمارات اللي احنا بنشوفها الحقيقة
1: بتتراكم. يعني فعلا نقدر نقول ان ارقام التبادل التجاري والاستثمارات تعكس مدى التطور المستمر في العلاقات الاقتصاديه المصريه السعوديه بالتوازي مع قوه العلاقات السياسيه والتاريخيه بين البلدين. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتوره وفاء علي المحلله الاقتصاديه والخبيره في شؤون الطاقه، كل الشكر لحضرتك. معنا تقريبا عنوان القمة المصرية السعودية اليوم تعكس صلابة الشراكة بين البلدين، حيث رحب عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بزيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن القمة تعكس قوة العلاقات المصرية السعودية والخصوصية. وأكد النائب السيد القصير أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذج راسخ للعامل العربي المشترك وشراكة استراتيجية تقوم على روابط أخوية ومصالح ورؤية مشتركة تجاه قضايا المنطقة. فيما أشار المهندس وليد التمامي إلى أهمية القمة في دعم الأمن والاستقرار العربي وتعزيز التعاون في التعامل مع الأزمات الإقليمية، وأكد اتحاد شباب المصريين بالخارج أن التكامل المصري السعودي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. لسه بنواصل مع حضراتكم باقي ملفاتنا في آخر اليوم، فواصل ونرجع نكمل معاكم.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هاب تحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. إن

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9.

0: الحصري هواها مصري. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: في ملف صحافة بلدنا هنتابع الجديد في التغطيات الإخبارية والأراء واتجاهات الرأي في الإصدارات الصحفية. عنوان مقال اليوم التحليلي في العدد الجديد من مجلة روزا اليوسف: الدبلوماسية تنافس واختلاف ومقاطعة، مصر والصين قمة النفوذ المتبادل، تحالف وشراكة وتعاون. معنا على التليفون التعليق صاحب المقال الكاتب الصحفي الأستاذ هاني لبيب، رئيس تحرير موقع مبتدأ. أستاذ هاني مساء الخير على حضرتك.
2: مساء النور، أهلا بحضرتك.
1: أهلا بحضرتك، نورتنا. في مقال حضرتك التحليلي المنشور في العدد الجديد من مجلة روزا اليوسف، كيف تقرأ العلاقات المصرية الصينية في ضوء ما تشهده من تحالف وشراكة وتعاون؟
2: يعني هو في الحقيقة أحد الحاجات اللي تحسب للسياسة الخارجية المصرية، خاصة بعد ثورة 30 يونيو، اللي هي اشتغلت على شكل جديد مش قائم على التحالفات القديمة، اللي هو إحنا مع دولة بالكامل أو ضد دولة بالكامل زي السياسة التقليدية القديمة. لكن دلوقتي المسائل كلها ملفات، مصر مش تابعة لأحد ولا بتمشي وراء أحد، مصر عندها ملفاتها وعندها أمنها القومي. أمنها القومي ده بيتفق مع بعض الملفات لدول تانية، بيتعارض مع بعض ملفات لدول تانية برضو. فالفكرة دلوقتي ان فكرة مع الصين او غيرها، ان المسألة قايمة على ان احنا عندنا ملفات بنتعاون فيها، الملفات دي ملفات مشتركة، ولا يمنع ده ان احنا ممكن عندنا اختلاف في ملفات تانية.
1: نعم طيب، ودي مع حضرتك اتفضل.
2: وده الجديد في السياسة المصرية، وده اللي بيخلي ان مصر أصبحت دوائر علاقتها أكبر وأعمق وأقوى.
1: نعم طيب، ما حصاد القمة المصرية الصينية ماذا عن أبرز ما خرجت به مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الصيني والانعكاس على العلاقات بين البلدين؟
2: العلاقات المصرية الصينية علاقات قديمة، والصين بقت لاعب رئيسي في الاقتصاد الدولي، في الاقتصاد من ناحية وفي السياسة من ناحية تانية.
1: نعم.
2: مصر إنها تعمل شراكة مع الصين ده ليس معناه عداء مع دول تانية، بس زي ما قلت لحضرتك ان هي في ملفات مشتركة. الملفات دي ليها علاقة بالسياسة الإقليمية، ليها علاقة بمسألة، وده الأهم جزء منه، التصنيع، لأنه الصين لاعب رئيسي في التصنيع وفي الاقتصاد. ففكرة ان احنا يبقى عندنا شراكة معها ونعمق الصناعة في مصر، ده أحد المصالح الوطنية الأساسية، وخاصة في مسألة البرمجيات والذكاء الاصطناعي، وهيبقى عندنا المنطقة اللوجستية الصينية. كل الحاجات دي بتزود الاقتصاد القومي وبتزود فكرة الشراكات وفكرة تأسيس مصانع جديدة، وجزء من طريق الحرير كمان، لأنه الصين في كل الأحوال محتاجة أن يبقى في مرتكزات وشراكات علشان تتنقل لدول تانية. مصر طبعا موقعها استراتيجي جدا وجيوسياسي، فهي مدخل لأفريقيا، مدخل لأوروبا، مدخل لكل الناحية التانية من الصين. أمر طبيعي إن يبقى فيه تحالفات، وخاصة إنك عندك قناة السويس،
1: هي
2: من أهم المعابر الدولية، سوري، من أهم الممرات المائية الدولية.
1: لا طيب، لو حضرتك كلمتنا يعني عن بعض التفاصيل لبعض الملفات اللي حضرتك ذكرتها في مقالك، يعني غير البرمجيات والذكاء الاصطناعي، ما ذكرت في مقال حضرتك؟
2: يعني أنت حضرتك شايفة دلوقتي كل العالم متجه للاستثمارات اللي بتخص الذكاء الاصطناعي.
1: صحيح.
2: ودي مش مرتبطة بس بالبرمجيات ولا التكنولوجيا، لكن مرتبطة بالزراعة وبالصناعة، مرتبطة حتى بالمجال الطبي. فكل المجالات دي مصر ابتدت تخش فيها، وان احنا يبقى عندنا مصانع حتى لو بتشارك ب 45 ولا ب 50% من صناعة المكونات، فده مكسب للصناعة المصرية. احنا الاول مرة مصر بتستهدف توطين الصناعة في مصر، ما تبقاش مجرد ان احنا مستوردين ولا مجرد بنجمع زي زمان، يعني تجينا المواد المتفرقة واحنا نجمعها زي ما كان بيحصل مثلا في صناعة العربيات. احنا بقى عندنا مصانع هي اللي بتعمل الحاجات دي، وخاصة كمان ان احنا داخلين في مجال الكهرباء، وده مهم جدا، والاضاءة والاضاءة النظيفة والحاجات الخاصة اللي هي بيطلق عليها الاقتصاد الاخضر.
1: صحيح.
2: مع البيئة يعني.
1: صحيح، نعم. القمة المصرية الصينية تعكس قوة الشراكة بين القاهرة وبكين وحرص البلدين على مواصلة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات. كل الشكر
2: وبتحط
1: لحضرتك.
2: مصر
1: صحيح
2: كمان، وده المهم، ودي نقطة لازم كلنا نهتم بيها، إن بتحط مصر في مكانة اقتصادية ودولية جديدة.
1: صحيح،
2: مكانة ما فيهاش عداء بقدر ما فيها شراكات وتعاون للمستقبل. مصر اتنقلت في مرحلة مختلفة تماما في سياستها، مرحلة قائمة على التعاون والشراكة مش على العداء أو ضد دولة أو ضد سياسة. صحيح. إحنا مع يعني دعوة مصر والتمسك بالسلام ده بينعكس على الاقتصاد، دعوتها بالتمسك بوقف الحروب ونبذ الحروب ده بيترتب عليه نوع من الازدهار الاقتصادي.
1: صحيح.
2: وده اللي إحنا ابتدينا نحس بيه، يعني رغم كل التحديات اللي بتقابلها دول العالم مصر والحمد لله مستقرة نتيجة فعلا السياسة الحكيمة والذكية اللي بتتخذها ضد كل المواقف الدولية وضد
1: صحيح.
2: الحروب
1: أو
2: وضد
1: الموقف اللي احنا فيه.
2: التوترات الإقليمية اللي موجودة.
1: صحيح، كل الشكر لحضرتك الكاتب الصحفي الأستاذ هاني لبيب رئيس تحرير موقع مبتدأ. نورتني يا أستاذ هاني، شكرا جزيلا.
2: شكرا.
1: احنا لسه مستمرين معاكم في آخر اليوم، فاصل ونواصل.

0: التسعين هواها مصري. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا لكم من ملف المحافظات ومن الوضع الجديد. هناك انتظام وأجواء فرحة في العام الدراسي الجديد وإقبال كبير على منافذ المبادرة الرئاسية لخفض أسعار السلع. للتعليق معنا على التليفون الزميل الإعلامي الأستاذ محمد حسنين مراسل الراديو 90 90 في محافظة الوادي الجديد. أستاذ محمد أهلا بحضرتك.
2: أهلا بحضرتك وأهلا بمستمعيك.
1: مساء النور على حضرتك. كلمنا في البداية عن أجواء الأيام الأولى من العام الدراسي الجديد في مدارس محافظة الوادي الجديد.
2: يمكن حضرتك ذكرتي أجواء من الفرحة والبهجة في مدارس الوادي الجديد مع انطلاق العام الدراسي اللي بدأ يوم الأحد الماضي في مدارس الوادي الجديد بمراكزه الخمسة. أكثر من 502 مدرسة دخلت يعني استقبلت طلابها من مختلف مراحل التعليم بالإضافة إلى المدارس اليابانية والمدرسة الدولية وأيضا المدارس تكنولوجيا الاتصالات، بالإضافة إلى أن طبعا هذا العام هتشهد يعني افتتاح أول مدرسة تكنولوجية لفوسفات مصر الدولية في الوادي الجديد. الوادي الجديد بالفعل فيه تنوع كبير جدا في يعني التعليم سواء لغات أو مدارس ياباني أو دولي منتشر في مراكز المحافظة. هذا بالإضافة إلى أن طبعا اهتمام القيادة التنفيذية بالمتابعة المستمرة للاستعداد العام الدراسي منذ فترة بيعني توجيه رؤساء المراكز والمدن بأعمال النظافة والتشجير والتجميل خارج أسوار المدارس، بالإضافة إلى أن أكثر من مدرسة حديثة بتدخل الخدمة في الوادي الجديد سواء إعدادي أو ثانوي أو ابتدائي. النهاردة وإحنا بنقول الوادي الجديد في يعني وسط أجواء اتسمت بالفرحة والسعادة والاطمئنان بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور. يمكن الأستاذ عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم كان حريص على أن موجود داخل المدارس من أول ساعة يطمئن على يعني دخول الطلاب والالتزام بالزي الموحد للطلاب. الوادي الجديد يعني زيه كل مرحلة ابتدائي تعرفي الطالب في سنة كام من زيه سواء ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي أو تعليم فني أو تعليم زراعي أو تجاري أو سنة وعام، كل مرحلة لها زي مختلف عن الزي الآخر. فنعمل حالة جميلة في الوادي الجديد. يمكن الموضوع الآخر هو طبعا توفير السلع وبأسعار مخفضة. يمكن النهاردة كانت السيدة حنان مجدي نور الدين محافظة الجديد بتتفقد يعني ماركت المصرية في الخارجة، وطبعا يمكن المبادرة اللي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير سلع طرح سلع بأسعار مخفضة للمواطنين، ده طبعا يعني بيؤكد عليه طبعا سيادة المحافظ السيدة حنان مجدي بأنها النهاردة كانت بتتابع المعروض من المنتجات اللي بتوفرها وزارة التموين بأسعار مخفضة، وطبعا حرصها الشديد على المتابعة المستمرة على توفير السلع الأساسية للمواطنين في مراكز المحافظة الخمسة. عندنا مولات المصرية ماركت موجودة في كل المراكز الإدارية خارج العاصمة الداخلة باريس بلاط والفلافرة، وطبعا وزارة التموين بتضخ فيها كميات كبيرة من السلع اللي طبعا بتوفرها المصرية ماركت بأسعار مخفضة أكثر من 12 صنف النهاردة. وطبعا المبادرة بدأت يوم 10 سبتمبر وهتستمر لمدة 6 أشهر، ده هتوفر طبعا السلع بأسعار مخفضة للناس في مراكز محافظة الوادي الجديد.
1: نعم، كل الشكر لحضرتك الزميل الإعلامي الأستاذ محمد حسنين مراسل راديو 90 90 في محافظة الوادي الجديد. تابعنا مع حضرتك أجواء بداية العام الدراسي الجديد إلى جانب جهود توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لأهالي الوادي الجديد. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: تحياتي
1: لحضرتك. لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا في آخر اليوم، فواصل ونرجع نواصل معاكم.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا إلى ملعب آخر اليوم. عنوان اليوم: 4 مباريات في تاني أيام الأسبوع الخامس من دوري كرة القدم. النتائج: وادي دجلة والمقاولون العرب 2-0 للمقاولون، بترول أسيوط ومودرن سبورت 2-0 لمودرن، المصري والاتحاد السكندري 2-0 للاتحاد، الأهلي وأبو قير للأسمدة 2-0 للأهلي. وهناك استقبال رسمي لبعثة الكاراتيه بعد التتويج بلقب البطولة الإفريقية ب 50 ميدالية متنوعة حققها أبطال مصر. معنا على التليفون للتعليق الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة. أستاذ عمرو، برحب بحضرتك.
2: أستاذ مين، أهلا وسهلا بحضرتك وبمستمعين حضرتك الكرام.
1: خلينا نتكلم في البداية عن نتائج مباريات اليوم في الجولة الخامسة من دوري كرة القدم المصري.
2: زي ما حضرتك أشرتي، بالنسبة للنتائج يبدو أن كلمة السر في اليوم الأول للأسبوع الخامس إن هي 2-0. وجدنا فعلا إن يعني دي تعتبر نتائج إيجابية بالنسبة للفرق اللي حققت نتائج الفوز، ونتيجة سلبية بالنسبة طبعا لأربع فرق، من أبرزها عودة النادي الأهلي من جديد لتحقيق الفوز. ولكن الفوز النهاردة يجب إن إحنا ما يخدعش جماهير الأهلي، لأن هو على أحد فرق اللي صعد حديثا للدوري الممتاز، يعني لسه خبرتها بعيدة تماما، خاصة لأول مرة تصعد للدوري الممتاز. نفس الأمر بالنسبة لبترول أسيوط، وإن كان له تجارب سابقة في الدوري الممتاز، هو لسه صاعد حديثا، ولكن دائرة الخسارة بالنسبة لبترول أسيوط برغم أنه يأدي بشكل جيد ولكنه داخل في دائرة خسارة من مباراة لأخرى. هل التوقف الدولي ده بقى هيفوق الفرق اللي حصل لها كده، زي فرقة النادي المصري اللي أجرى أول تغيير فني في البطولة بعد ثالث أسبوع بالرغم من تحقيق كابتن عماد النحاس معهم نتيجة إيجابية الموسم الماضي، وحققوا بطولة بعد سنوات من الغياب مع النادي المصري؟ ويبدو أن هناك كان تربص بكابتن عماد النحاس، لأن هو مع أول خسارة أمام بيراميدز، وما أدرك ما بيراميدز وثقة البيراميدز وتصدره الدوري على حساب الأهلي وعلى حساب الزمالك. فحتى مباريات بيراميدز دائما وأبدا بالنسبة للفرق بتتعمل أول حاجة تعالوا نحاول نتعادل مع بيراميدز، وقليل جدا اللي بيتعادل مع بيراميدز. على كل، فنتائج تعتبر إيجابية بعض الشيء، ولكن بالنسبة للنادي الأهلي يحتاج أكثر وأكثر. من جهاز الكرة قعد مع كابتن حسين عموتة المدير الفني المغربي للنادي الأهلي، وطلب منه أن تحريك الناحية الهجومية، خاصة أن الأهلي يعني في يعني ممكن تقولي تلت لعيبة من المغرب ولاعب جزائري، وبالرغم من القوة الضاربة دي إلا أن أداء الأهلي الهجومي بعيد تماما عن القوة الكبيرة. وما موقف الأهلي بقى في الكونفدرالية مع السفر والإجهاد والفرق الأخرى؟ على كل، حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ينتظر انتهاء الأسبوع الخامس عشان يعلن القائمة بتاعة المنتخب، عشان هنقابل أنجولا يوم 25 وجنوب السودان في جوبا يوم 29.

0: ان احنا لما حققنا ميداليات في دورة الالعاب الاولمبية الاخيرة عن طريق بطلتنا في ريال واخرين، واكتشحنا لهذه اللعبة حتى امام دول شرق اسيا اللي هي منبع هذه اللعبة، ان تم تحجيم الامر وتم استبعاد الكاراتيه من جديد من دورة الالعاب الاولمبية. ليه؟ عشان دول زي مصر ما تحققش نتائج ولكن الميداليات عفوا، ولكن باذن الله هم قادرين على ده وقدروا ان هو يطمنك على الناشئين والشباب والكبار وتوالي الاجيال في ده، وده شيء رائع للغايه.
1: صحيح، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الاستاذ عمرو كمال مدير تحرير جريده اخبار الرياضه. شكرا جزيلا استاذ عمرو.
0: خالص تقديري لحضرتك كمان.
1: أتكلم معكم عن خبر بعنوان منافذ كاري أون في مواجهة ارتفاع الأسعار، حيث افتتح وزير التموين عدد من منافذ هذا المشروع لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وجودة عالية. يأتي المشروع في إطار تطوير منافذ التجارة الداخلية وتحويلها إلى منافذ حديثة ومتعددة الأنشطة تتيح للمواطن الحصول على احتياجاته الغذائية والخدمات التموينية من مكان واحد، وتضم الفروع أنشطة متنوعة من بينها السوبر ماركت، صرف المقررات التموينية، بيع اللحوم والأسماك والخضر والفاكهة والمخبوزات والحلويات ومنتجات شركة قها. ووصل إجمالي عدد فروع كاري أون إلى 24 فرع حتى الآن بعد افتتاح 20 فرع جديد في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، مع استمرار خطة التوسع خلال الفترة المقبلة. احنا لسه مستمرين معكم في آخر اليوم، فاصل ونواصل.
2: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته، أنا مش قد الحب ولا قد أتعابه، قري مين اللي جابه هالحب يلي مش وقته. قالت ألو وك عم تسمعني،

love you بس مش وقته بكرة سوا هنلف الكون هلا مش وقته أنا ملك الحب بكل أشكاله لو شو ما قالوا هالحب

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا لكم الأخبار ما قبل الساعة 12، وفيها اقتصاديا أعلنت البورصة المصرية إتاحة تداول أذون الخزانة المستحقة في 14 سبتمبر 2027 بإجمالي قيمة إصدار بلغت نحو 55.916 مليار جنيه اعتبارا من جلسة تداول اليوم. أكد نائب وزير الإسكان أن الدولة تولي ملف مياه الشرب أهمية قصوى باعتباره جزء من الأمن القومي، وذلك خلال فعاليات الدورة الثانية من المعرض والمؤتمر العربي الإفريقي للاستثمار في المياه والطاقة. من الرياضة، أعلن اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم إعادة قرعة تصفيات شمال إفريقيا للمنتخبات مواليد 2010 بمشاركة منتخب مصر بعد تراجع المغرب.

عن قرار عدم المشاركة وتأكيد خوض التصفيات. أما في حالة الجو، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدا، ودرجة الحرارة في القاهرة غدا 37-26. بكده تكون انتهت حلقتنا من آخر يوم. بشكر كل اللي سمعوني النهاردة. كنا معكم من فريق الإعداد إناس سيد، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وكنت موجودة معكم على مدار الحلقة ياسمين الحفناوي. تحياتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي ودى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمطار القاهرة الدولي في برقية شكر الرئيس السيسي ولي العهد السعودي يؤكد متانة العلاقات بين البلدين. الرئيس السيسي يجدد موقف مصر الثابت في دعم السعودية والدول العربية. الرئيس السيسي ونأ خادم الحرمين وولي العهد والشعب السعودي بقرب حلول اليوم الوطني. الرئيس السيسي يستقبل اليوم الأربعاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس. رئيس الوزراء يستكمل مناقشة مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية. وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز آليات العمل الدولية بمجال الأمن الغذائي في ظل التصعيد بالمنطقة. وزير الكهرباء يتابع مع شركة روزاتوم الروسية خطط إنشاء مجمع متكامل لتحلية مياه البحر بالضبع. الزمالك يجوز للمحل اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

يلي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها قسية وحنية. يلي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة

يلا ندفع يلا ندفع.